0: بدي أفرحك أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور، بذكرك يا عطرة بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عطرة لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عطرة لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد، والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آن وإلى

0: في السر الثاني من أسرار النور بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين،

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكا، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى

0: في السر الرابع من أسرار النور بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوجه المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في أعماق الصلاة. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السماء يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين. آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور، بذكرك يا عطرة والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء، عشاء الفصح، عشاء العيد، عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحوله لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي، اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى

0: يا عذراء بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك قلنا عندك طلب انك تقبلي منا الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة.
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء ونتنهد إليك
2: نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة بعنوان نحلق بحرية عبر الثقافات. انضموا إلينا يوم السبت 9 أيار الساعة 7 مساء في وندر كابينت مجلس العجب بيت لحم.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرون، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع واي ام سي اي، هاتف رقم 0592-196-007. ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرون، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع واي ام سي اي، هاتف رقم 0592-196-007.
1: صباح يوم جديد وصباحكم سعيد مستمعين الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة لهذا السبت التاسع من أيار 2026.

آخر أخبار والتطورات نقدمها لكم عبر أخبار الصباح على الهواء مباشرة، ونحن معكم برعاية شركة حباس لأبواب الرول بيت سحور شارع YMCA. تحياتي إنجي سابا. صواريخ من لبنان نحو حيفا لأول مرة منذ التهدئة. هذه التهدئة المزعومة، يعني المفروض أنه اتفقوا في 17/4 أنه يصير وقف إطلاق النار، ولكن كل هذا الكلام تم خرقه من قبل إسرائيل إلى أن رد حزب الله عليها. ولكن هذه المرة جيش الاحتلال قال أن صافرات الإنذار دوت في مناطق خليج حيفا ونهرية وعكا، وادعى أن سلاح الجو اعترض صاروخ واحد فيما سقط صاروخان في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات. واعتبرت إسرائيل أن هذا هو خرق لتفاهمات وقف إطلاق النار، رغم مواصلة طبعا جيش الاحتلال تنفيذ الغارات والاعتداءات المتكررة داخل الأراضي اللبنانية منذ سريان هذا الاتفاق. ولأول مرة منذ 7 أكتوبر الاحتلال يسمح بزيارات محدودة للصليب الأحمر إلى السجون. هذه السجون والسراديب المغلقة والمظلمة التي يعاني فيها الأسرى الفلسطينيون وحدهم، الآن تبلغ حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستسمح للجنة دولية تحديدا للصليب الأحمر بزيارة السجون التي يحتجز فيها الأسرى الفلسطينيين، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023 حسب ما كتبت صحيفة آرتس العبرية.

طبعا عدوان الاحتلال لا زال مستمرا على لبنان، شهداء وإصابات ودمار واسع. في 24 ساعة الماضية 4 مواطنين استشهدوا وبينهم سيدتان، وأصيب 8 آخرين، والجيش الإسرائيلي يستمر في عدوانه على لبنان واستهدف عشرات القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، خلف الشهداء والجرحى والتدمير الكبير في المباني والبنية التحتية، وبيقولوا أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار. الحرب بين أمريكا وإيران وإسرائيل إلى أين؟ يبدو أنه حسب الول ستريت جورنال، وهذه صحيفة أمريكية، قالت بأن الولايات المتحدة وإيران قد تستأنفان المحادثات الأسبوع القادم على أقرب تقدير في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. يبدو أن الولايات المتحدة وإيران تعملان الآن مع الوسطاء على صياغة مذكرة تفاهم من صفحة واحدة من 14 نقطة يحدد فيها أو تحدد فيها كل معايير شهر من المحادثات لإنهاء الحرب، ويلفتون النظر إلى أن وثيقة العمل تدعو إيران إلى تخفيف إغلاق مضيق هرمز، في حين سترفع الولايات المتحدة تدريجيا حصارها على الموانئ الإيرانية خلال 30 يوم من المحادثات.

لكن الوضع ليس بالجيد على مضيق هرمز. يوم الأمس الجمعة وقعت اشتباكات متفرقة بين القوات المسلحة الإيرانية وأيضا وبين القطع البحرية الأمريكية في منطقة مضيق هرمز. تقول وكالة فارس الإيرانية للأنباء أو تحدثت عن إصابة 10 بحارة وفقدان 5 آخرين إثر الهجوم الأمريكي يوم الجمعة يوم الأمس على سفينة شحن تقليدية.

يبدو أن هذه الهجمات ليست بالجديدة. تقول إيران الولايات المتحدة تشن الهجمات في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي. طبعا يقولون في إيران هل هذا تكتيك ضغط؟ مهما كانت الأسباب فالنتيجة واحدة، الإيرانيون لا يستسلمون للضغوط أبدا. هذا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ما الذي يحدث في بريطانيا؟ زلزال سياسي في بريطانيا. الموضوع له علاقة برئيس الوزراء البريطاني. الأصوات تتعالى لمطالبته بالانسحاب. فأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت يوم الخميس تقريبا هزيمة ساحقة للحزب في مختلف المجالس المحلية الإنجليزية. يتوقع حدوث انهيار وشيك في البرلمان الاسكتلندي والبرلمان الويلزي لاحقا. هذا في بريطانيا. وأظهرت النتائج الأولية أن حزب العمال الحاكم في بريطانيا مني بخسائر فادحة في الانتخابات المحلية، وهذا متوقع أن يضعف موقف رئيس الوزراء هناك. يعني نتائج الانتخابات تهز بريطانيا، مش جديد على الدول ولا على المناطق الصغيرة ولا الكبيرة أنه الانتخابات تهزها.

صحيفة الاندبندنت تكتب عن هدوء حذر يبدو في هرمز وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب. أمريكا تفرض عقوبات على 10 أفراد وشركات لدعم قطاع الأسلحة الإيراني. البعض منهم في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة الجيش الإيراني على الحصول في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات شاهد المسيرة. لما نحكي عن عقوبات على الصين قبل ما يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين رايح ويزور الصين يعني أصلاً الجهود كلها متعثرة في إنهاء الحرب على إيران وهلا زيارته على الصين راح فرض عقوبات يعني الموضوع عم بخرج من إيده كل يوم.

هذه طبعا الأسئلة الأكثر شيوعا في أو ما بين متداولي وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار، إنه ما هي هذه المقترحات؟ يبدو إنه فقط العناوين تقول في الأخبار إنه هذه مقترحات من 14 بند وإشي من 10 بنود وكل هذا الكلام، ولكن إلى الآن الشعب ما بيعرف تقريبا إيش عم بيصير في هذه المقترحات. طهران تدرس المقترح الأمريكي، وترامب يقول إذا لم توافق سنبدأ القصف.

قضية بشار المصري عمالها بتروح للعناوين العالمية. طبعا نحكي عن رجل أعمال مهتم بالتطوير العقاري حاصل على منح مساعدات أمريكية. مشروعه الأهم هو مدينة روابي، ونحكي عن مليار و400 مليون إشي مليار فاصل أربعة، ما بعرفش أقرأ هاي الأرقام صراحة. هلا الاندبندنت والصحف كمان اللي لها علاقة بالغرب تكتب عنه إنه هو يعني يرفض ادعاءاته ويرفض الادعاءات ضده بدعم حماس، ويعني المدعون ضده قالوا انه فنادق بشار المصري كانت تخفي انفاق استخدمتها حركة حماس لتخبئة الأسلحة وللحرب.

إذن هذه كلها يعني دعوة من جماعات صهيونية رفعوها في المحاكم الأمريكية وطلبوا أنه يحاكموا لبشار المصري، بينما هو طلب إسقاط الدعوة القضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية، وهي مرفوعة ضده وضد شركات فلسطينية تابعة لإله. اللي تقدموا ضده 323 مدعي أمريكي يمثلون 80 عائلة من ضحايا وناجين أحداث 7 أكتوبر، هيك بسموا أنفسهم. طبعا هاي كلها يعني صهيونية المنشأ كلها. وفي آخر تطورات القضية، فريق الدفاع قدم الرد القانوني الرسمي أمام المحكمة، وأكدوا أن كل الادعاءات بحق بشار المصري وبحق شركاته باطلة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني وأي أساس أصلا من الصحة ولا أدلة موثوقة. وقال إنها مجرد تكهنات تحاول تشويه صورته، ويقولون أنه متورط في الإرهاب الدولي لمجرد أنه يطلق مشاريع ويستثمر داخل قطاع غزة. رفعت الدعوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يتيح لعائلات الضحايا الأمريكيين رفع دعوة مدنية للمطالبة بالتعويضات. كل هذا الكلام تم لأنه كلهم عندهم جواز السفر الأمريكي ويستطيعون استخدام القانون الأمريكي ويدخلوا المحاكم الأمريكية، سواء بشار المصري أو 323 مدعي ضده.

0: طبعا يرى أنها ادعاءات باطلة. بشار المصري ويقول أنه هاي حملات ولن تثنيه عن مواصلة جهوده في دعم أبناء الشعب الفلسطيني، وأنه بالنسبة له الاستقرار الاقتصادي هو أهم ما يجعل الشعب الفلسطيني يصمد على أرضه. متواصلين مع أخبار الصباح.
1: برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع YMCA، هاتف رقم 0592-196-007.
0: ننتقل إلى يعني حالة الطقس اليوم، كيف هي القراءة الجوية؟

نحكي اليوم عن جو يعني حار نسبيا في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق. اليوم نحكي عن ارتفاع جديد على درجات الحرارة, وفي ساعات المساء والليل بنحكي عن جو غائم جزئي إلى صافي وجو لطيف في المناطق الجبلية. أما اليوم مع هذا الارتفاع في درجات الحرارة متوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في بيت لحم 26 درجة, تنخفض إلى 17 درجة في ساعات الليل. من المتوقع أن يستمر هذا الجو الحار يعني إلى يوم الثلاثاء, وبعده بيكون في انخفاض بسيط على درجات الحرارة. نحكي عن 26 درجة وقد تسجل أكثر من ذلك يعني حسب المنطقة وحسب كمية الحرارة والشمس وكل هذا الكلام, يعني بنحكي عن ارتفاع فعلا ملموس اليوم على درجات الحرارة. إذن هذا من صفحة الأرصاد الجوية الفلسطينية الرسمية, ومتواصلين وإياكم مع أخبار الصباح.

هل لبنان ستجلس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل من جديد على الرغم من كل هذه الخروقات في الهدنة؟ الإجابة يبدو أنها نعم. الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى يوم الأمس سفير لبنان الأسبق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، وهذا السيمون يعني سيترأس الوفد المتوجه إلى واشنطن لإجراء المفاوضات المقررة مع إسرائيل الأسبوع المقبل. مصر عون على أن ينهي الحرب، اللي بيحكي عنه بتنازل، اللي بيحكي عنه بلا كرامة، اللي بيحكي أنه إسرائيل لن تلتزم، ولكن وضع الأمر في يد أمريكا، لأنه يقول مين أنا يرد علي، بمعنى آخر يعني في جملة تصريحاته قال هذا الكلام مبطن يعني.

عن مصدر ومصدرين كمان من السعودية بيقولوا إنه الرياض منعت الولايات المتحدة من استخدام مجالها الجوي وقواعدها على أراضيها لشن هجمات ضمن محاولتها الوجيزة لإعادة فتح مضيق هرمز. يبدو أنه المصادر هذه متحفظة على أسمائها، بس أنه وصول واشنطن إلى المجال الجوي السعودي والقواعد في السعودية سيستمر لاستخدامات أخرى. تقول السعودية، السعودية أكدت أكثر من مرة أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. الدول العربية وكل الدول اللي في المنطقة اللي ممكن تتأثر بالحرب شايفة أنه ترامب يقوم بمهاترات ولا تريد هذه المهاترات وأن تدخل فيها أصلاً.

صلاة الجمعة يوم الأمس في المسجد الأقصى المبارك كانت مليئة فعلا، عشرات الآلاف أدوا الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وخصوصا يعني هذه إجراءات عسكرية كانت مشددة جدا. عشرات الآلاف كانوا يتوافدون منذ ساعة الصباح للصلاة في المسجد الأقصى. كان في انتشار مكثف جدا لجنود الاحتلال في محيط البلدة القديمة في داخلها، الإجراءات العسكرية، التضييقات كلها على بوابات المسجد، ولكن رغم ذلك كان في عدد كبير جدا، عشرات، يقدر بعشرات الآلاف. فهذه يعني عن أجواء صلاة الجمعة يوم الأمس، وخاصة في ظل الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، يبقى الحضور الفلسطيني لافتا أيام الجمعة خصوصا. أعداد الشهداء في لبنان إذن ترتفع وتصل الحصيلة الكبرى إلى 2727 شهيد في لبنان. يبدو أن إسرائيل تتأهب لرد حزب الله قبل جولة مفاوضات واشنطن. إسرائيل رايحة تتفاوض وبتقرر إيمتى بدها ترد وإيمتى حزب الله بده يرد. اقتحامات جيش الاحتلال يوميا، وهذه المرة اقتحام سهل دير بلوط غرب سلفيت وطرد المواطنين بالقوة. أطلق قنابل الصوت باتجاه المواطنين، ويقول المواطنين بأن الجنود اقتحموا المنطقة الزراعية بشكل مفاجئ وأطلقوا القنابل الصوتية في محيط المواطنين، مما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي. طردوا الناس بالقوة ومنعوهم من التواجد في المكان. بنحكي عن سهل دير بلوط غرب سلفيت. أيضا من الاقتحامات، كانت قوات الاحتلال متواجدة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، مخيم العروب أولها طبعا هذا الليلة الماضية.

نابلس يعني تشهد الكثير من يعني أعمال المستوطنين وأعمال قطعان المستوطنين. في فيديو كان منتشر من امبارح على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو بيوضح كيف المستوطن عماله بعيق بمركبة الإسعاف ويمنع مرورها على أحد الطرق جنوب نابلس. كان في اقتحام لتقوع ليلة الأمس، كانت قوات الاحتلال عند برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم. في بيت أمر أجبرت قوات الاحتلال الليلة الماضية أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها. اعتداءات المستوطنين أدت إلى إصابة مواطن وطفله في هذه الاعتداءات في منطقة شويكة قرب الظهرية جنوب الخليل. وصلت الأمور بالمستوطنين إلى أن نبشوا قبر فلسطيني بعد أن دفن أمس في محيط قرية العصاصة جنوب جنين، قبل أن يصل جنود الاحتلال إلى المكان. أجبروا الأهالي على إخراج الجثمان بذريعة أنه قريب من المستوطنة، فما أدروش يستحملوا أنه في جثمان قريب من المستوطنة. كان في مواجهات خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لتجمع المستوطنين على أطراف بلدة سلواد شمال شرق رامل. في برك سليمان مش بس اقتحام، كان في إلقاء لقنابل الغاز على المتنزهين. في ساعات المساء المستوطنين حرقوا منزل فلسطيني قرب مدخل بلدة اللبن الشرقية على الطريق الرابط بين رام الله ونابلس. هاجموا أيضا المزارعين في قرية سكة غرب دورة جنوب الخليل.

0: يوم الأمس أجواء الماراثون كانت تملأ بيت لحم، وكانت أجواء جميلة جدا في ظل كل الحصار، كل هذه الأخبار اللي نحكي عنها، اعتداءات المستوطنين، الهجوم، الاقتحامات الإسرائيلية، كل هذا الكلام. ولكن شوارع بيت لحم كانت تضج بالمتسابقين في تنظيم جميل جدا لماراثون كبير، الماراثون العاشر، في الماراثون فلسطين العاشر اللي انطلق من 2013 أول مرة، وكان في عدد كبير من المشاركين. مبارح كمان التواجد الدولي كان ضعيف مقارنة بالسنين السابقة، لأنه ما فيش طبعا طيران ولا في حركة سياحة، ولكن كان في تواجد دولي ولكن ليس بكبير. أيضا نقول اللي فاز في ماراثون فلسطين الدولي العاشر 42 كيلو، يعني هو أسير محرر، محمد توفيق العاصي 27 سنة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. هو كان في المركز الثاني، والملفت أنه أسير محرر طبعا، فيعني ممكن نقول أنه هاي التجارب، المعاناة والاعتقال، ممكن أن تحول إلى دايما رسالة، رسالة إيجابية ورسالة إنسانية تهز جميع العالم. إذن مستمعينا متواصلين وإياكم مع شركة حباس لأبواب الرول شارع الـYMCA بيت صحور، هذه رعاية برنامجنا. فاصل قصير من الإعلانات، نعود بعده متابعة أخبار الصباح. لا تذهبوا بعيدا، فالمزيد من العناوين والمزيد من التطورات بانتظاركم مستمعينا. يعني عم نروح إلى فاصل، إذن هو فاصل قصير، نواصل بعده أخبار الصباح، ابقوا معنا.
1: راديو موال،
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: من حقك تحكي.
6: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه، لا أسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كيل منهم.
5: من حقك تشكي.
7: دورونا، والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
5: أنت مواطن في هالبلد.
8: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة. قلت له في أول واحد وأنا معه تركبوا قصايين فيها تحت من الحك لو عقبها ركبته.
5: لكن وين المسؤول؟
8: واحد أعطوا فلوس سوف يزيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز. واحد تنسى عنا المية سوى درام تكون نشارة يا سيد العزيز. البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز. أنا تدمش من الفاضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
9: أنا بشكركم كثير على الراديو. أنا بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال. أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
10: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كمان.
11: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال

مرة جديدة نحييكم بأحلى تحيات الصباح مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية عبر الرسيفرات المختلفة لصباح هذا السبت 9 من أيار 2026، برعاية شركة حباس لأبواب الرول بيت سحور شارع الـ YMCA. مستمرين وإياكم في هذه الجولة الإخبارية.

آخر الأخبار عن غزة، حرائق وإصابات إثر تدمير طائرات الاحتلال مربع سكني في مخيم الشاطئ. هذا هو اليوم 212 لخرق وقف إطلاق النار في غزة. إلى الآن الرد على المقترحات، مقترحات السلام والدبلوماسية، ليس واضحا أنه على أساس أنه أمريكا بتدرس بنود إيران وإيران تدرس بنود أمريكا وكل هذا الكلام، ولكن الاتفاق ليس واضحا بأي شكل من الأشكال، مع خاصة مع الاشتباكات التي وقعت مع القطع البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، إن هذه الاشتباكات كانت متفرقة ما بين القوات المسلحة الإيرانية وهي القطع البحرية الأمريكية في منطقة المضيق، وبالتالي أصيب في 10 بحارة وفقد 5 في هذا الهجوم الأمريكي على سفينة شحن تقليدية.

العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت تحرك لأكثر من 300 قائد ومرجعية مسيحية يمثلون عشرات الكنائس والمؤسسات المسيحية في مختلف الولايات المتحدة الأمريكية. طالبوا فيها في هذه الوقفة بإعادة تمويل الخدمات الإنسانية والصحية المقدمة للفلسطينيين، لا سيما في القدس الشرقية وقطاع غزة، ووقف الدعم العسكري لإسرائيل.

إذن تتجهز لبنان لأن تجلس مع إسرائيل على طاولة المفاوضات الأسبوع المقبل، ولكن يوم الأمس كان يوما داميا في الجنوب. يعني حتى الجنرال عون مش بس أنه جاهز يجلس معهم على طاولة مفاوضات، جنرال عون نحكي عن يعني رئيس لبنان حاليا يطلب الآن من أوروبا وأن تمارس ضغوطها لوقف إطلاق النار في لبنان وأن تنشر جيوشا على الحدود لحفظ السلام. نحكي عن يوم دامي، يوم الأمس قتل وجرح نحو 45 شخص جراء الغارات الإسرائيلية، 20 قتيل تحديدا و25 جريح. هذا اليوم الدامي يعني فعلا وصلت أخباره إلى آخر العالم، لكن ليس هناك تحركات لوقف هذا العدوان. يعني ذريعة الجيش الإسرائيلي التي لا تتغير، هاجمنا عناصر من حزب الله عملوا على الدفع بمخططات إرهابية ضد الجيش في جنوب لبنان، وهاجمنا مستودعات وسائل قتالية ومنصات إطلاق صواريخ ومباني مستخدمة لأغراض عسكرية. أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله يقول الجيش الإسرائيلي اللي ضربوه يعني في عدة مناطق في لبنان. هيئة البث الإسرائيلية تعلن نحن أمام طريق مسدود في كافة الجبهات في إيران ولبنان وغزة، والجيش الإسرائيلي في حالة تأهب. مسيرات حزب الله التي حيرت الجيش الإسرائيلي ضربت الجليل واستنفر الأمن الإسرائيلي. إذن صار هلأ مجرد عد أنه هذا يوم دامي وهذا يوم دامي وهذا يوم فيه أكثر شهداء، وصارت هيك يعني مجرد الأخبار عم تطلع. يعني وعدت إسرائيل في مرحلة من المراحل أنه تحول لبنان إلى غزة ثانية، وهذا يبدو أنه ما يحصل. بنية تحتية قبل ما تضرب كمان كل شيء ثاني، بنية تحتية عمالها بتتدمر. إعادة الإعمار في لبنان ليست سهلة، مين بده يدعم كل هذا الكلام؟ مثلها مثل غزة، والحصار كمان تستطيع إسرائيل أن تفرضه. متواصلين.

عباس والدحلان يعزيان رئيس حماس في غزة خليل الحية باستشهاد نجله الرابع في غارة إسرائيلية. طبعا تحدثنا عن استشهاد ابن عزام الأحمد عزام خليل الحية فعباس والدحلان قدموا التعازي، هذا خبر بحد ذاته.

حديث كثير انه في مصر البنوك جيده والبنوك تقدر انت تستثمر فيها وكل هذا الكلام، ولكن اخرج مسؤول مصري مسؤول مصرفي عفوا مصري كبير يحذر من محاولات احتيال واسع على عملاء البنوك، وجه نصائح لتفادي الوقوع ضحية للصوص الحسابات. هذا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي. يعني متواصلين مع الأخبار والتطورات، ولكن يعني نذهب لبعض الأخبار المنوعة حتى نكسر جمود الأخبار السياسية.

يمكن إجبار تشات جي بي تي على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها؟ في باحث أكاديمي هو مبرمج يعني بيشتغل في بنسلفانيا بأمريكا أثار جدل واسع لأنه كشف عن تجربة غير مألوفة نجح خلالها في دفع روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي إلى الاعتراف بجريمة لم يرتكبها بل يستحيل عليه تنفيذها من الأساس. فالموضوع له علاقة بالأبحاث اللي بيعملوها على تشات جي بي تي عشان يحسنوا طريقة أدائه. فالأنظمة يفترض بأنها ذكية قدر أنه يحتال على النظام ظل يبعث له رسائل بكودات معينة حتى أجبره أنه يقول أنه عمل جريمة. استخدم واحد من أساليب التحقيقات الجنائية أو حالة تشات جي بي تي بوجود دليل حاسم ضده وادعى أن حمضه النووي وجد في موقع الجريمة. بعد تكرار ضغط وإيحاء بوجود أدلة دامغة اعترفت تشات جي بي تي بالفعل المزعوم رغم طبعا استحالة قيامه به من الناحية التقنية. هذه أصلا كمان هو كان عم بيحاول يثبت قديش منهجية التحقيق عنده مهمة وقوية اسمها ريد تكنيك. هذه منهجية للتحقيقات تحقيق تصادمي طور في الولايات المتحدة خلال خمسينيات القرن الماضي. طب هون نزع اعتراف كاذب من تشات جي بي تي، هل يتم انتزاع اعترافات كاذبة من الناس؟ على كل حال الصحة العالمية تطمئن العالم، خطر تفشي فيروس هانتا محدود جدا. هذا الفيروس الذي أثار الذعر وأثار وسائل التواصل الاجتماعي وأثار الأخبار وأثار الناس والصحافة والعيون ذهبت إلى السفينة الإسبانية وعلى متنها الناس اللي مصابين بالفيروس أو اللي كانت في ضحية بالفيروس شخص مات. فالصحة العالمية بحثت في هذا الموضوع، يبدو أنها أصبحت ترسل رسائل اطمئنان للناس، هذا صعب أنه ينتشر ويتفشى بين الناس. هل في طبعا في ملفات بعد مرور وقت طويل عليها تقريبا أظني الوقت المسموح به 20 سنة، هاي ملفات تقدر الدول انها تفصح عنها طبعا حسب سياسة الدولة. وفي امريكا البنتاغون بيقدر يفصح عن الملفات بعد مرور تقريبا 20 سنة عليها. هذه المرة بعد ما طلعت هاي ملفات جديدة بتطلع من البنتاغون قالوا رفعت عنها السرية مشاهد غريبة لأجسام طائرة مجهولة. مقاطع فيديو التقطتها أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء على متن منصات عسكرية أمريكية. هذه الفيديوهات تحكي عن أجسام طائرة مجهولة الهوية تظهر لأول مرة. هاي الظواهر رصدت من وزارة الحرب الأمريكية، قالت إنها في مناطق متعددة من العالم تشمل أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

حتى أنه هذا الملف أكثر من 20 سنة. وين 20 سنة؟ بحكي لك أنه تعود للفترة ما بين 1947 و 1968، صور من حقبة برنامج أبولو. هلا هل هم بدهم يلهوا الناس بالأجسام الطائرة؟ وبقول لك صدناها وشفنا أجسام طائرة وغريبة ومجهولة وفوق أوروبا وفوق أمريكا وفوق الشرق الأوسط، عشان الغض الطرف عن اللي بصير في إيران ولا الحروب. يعني واضح إنه إيران ما مشاش عليها ولا إشي من هاي الأشياء، حتى إنه طلعت رحلة للقمر وقال لك بعد ما وصلنا القمر أول مرة عم نوصل لنقطة أبعد، في عز الحرب على إيران ما التفتش حدا لإلها. يعني هذه هي الطريقة الأمريكية.

يعني اليوم فعلا متداولته هذا كل وسائل الإعلام. اليوم بقول لك أبواب الغموض تفتح، البنتاغون يكشف وثائق الأجسام الطائرة، يعني خلاص محاولة لتهريب سلاحف نادرة على أرض المطار ضبطت من الأمن، 30 سلحفة نادرة. تهريب على المطارات له أول ملوش آخر الصراحة، في أبواب كثيرة طرق كثيرة للتهريب، أنما هذه المرة تهريب سلاحف. هي شابة تايلندية، يعني عفوا هي السلطات التايلندية وقفت شابة تايوانية يعني عمرها 19 سنة حاولت تحط 30 سلحفة نادرة تحت ملابسها، وأيضا لاحقوا وشافوا أنه حركتها مش طبيعية وهي طالعة ونازلة على الطيارة، فمثبتهم بشريط لاصق داخل أكياس قماشية. 29 منهم عايشات، يعني واحدة ماتت. سلاحف سجنوها 10 سنين لأنه تحت قانون حماية الحياة البرية أنواع مهددة بالانقراض لأنها. واحد من كل 6 أشخاص، هذا تقرير عن ألمانيا منحكيش عنها يعني، بس 1 من كل 6 أشخاص في ألمانيا معرض لخطر الفقر، ويتزايد هذا التضخم يوما بعد يوم. السلع اليومية باهظة الثمن رغم العمل إذن، ورغم أنه في عندهم وظائف مواطنون تحت خط الفقر في ألمانيا، بنحكي عن 1 من بين 6 أشخاص. هاي الدراسة مفروض تصير عنا هلا على أرض الواقع، نشوف خط الفقر الجديد اللي إحنا مفروض يصير باسمنا. طيب إحنا بدنا نغير جو على أساس الأخبار المنوعة لتغيير الأجواء. بالنسبة لكثير من الناس صوت المطر مهدئ لإلهم، ولكن بالنسبة لبعض البذور هو إشارة تحفزها على بدء الإنبات. إذن البذور تبدأ إنباتها مع صوت المطر قبل ما ينزل السماء.

اختفاء غامض على متن عبارة في إسطنبول، امرأة تتبخر دون أثر. هذه قصص الاختفاء غير المفسرة، إلا ما تطلع بين فترة والتانية امرأة أجنبية اختفت بشكل مفاجئ أثناء وجودها على متن عبارة في إسطنبول، في واقع أثارت فعلا تساؤلات خلال هاي الرحلات القصيرة، يعني لغز صارت. فيعني الموضوع من وسائل الإعلام التركية، المرأة هاي معها جنسية أذربيجانية، وبتحكي هي رحلة اعتيادية عبر مضيق البوسفور، هذه الرحلة في العبارة. الرحلة لم تكتمل على نحو طبيعي، المرأة اختفت بدون أن يلاحظ أحد لحظة غيابها، والركاب ارتبكوا طاقم العبارة وكل هذا الكلام. مفارقة أنه أغراضها الشخصية عثر عليها داخل العبارة، مش أنه بتوهموا أنها صعدت. وهو زاد من تعقيد المشهد وطرح علامات استفهام، كيف ممكن أن يختفي شخص بدون أن يترك أثر واضح؟ إلى الآن لم تحل هذه القضية، ولكن اللي منتشر عنها اختفائها وأغراضها الشخصية، صور أغراضها الشخصية.

0: متواصلين مع أخبار الصباح.
1: برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان بيت صحور شارع YMCA، هاتف رقم 0592-196-007.
0: من أخبار الصباح مستمر معكم برعاية شركة حباس لأبواب الرول، وننتقل إذن مستمعينا من هذه الأخبار المنوعة إلى حالة الطقس مرة جديدة، ومن ثم نعود لنتابع أهم العناوين التي مرت معنا في جولتنا الإخبارية. قبل ما ننهي منقول يعني قبل ما ننهي جولتنا في الأخبار المنوعة، منقول إنه في خبر جديد بيحكي عن اتفاقية مع التيك توك، تدفع الشركة 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جارية بشأن انتهاكات خصوصية الأطفال. شوف بيرفعوا على بعض دعاوى في المحاكم عشان خصوصية الأطفال، ونحن بنحاول انه ما نتطلعش على هذا الموضوع وما ننبهش ابنائنا. لا، يجب ان ننبه ابنائنا انه في اختراق لخصوصياتهم عبر هاي التطبيقات. مهم جدا انه نلفت النظر دائما، يعني فالموضوع هذا عماله بيروح للمحاكم وعم بيدفعوا، دفعوا 400 مليون التيك توك عشان انتهاك خصوصية الاطفال. انتبهوا.

أهم ما جاء في جولتنا الإخبارية اليوم. بنحكي عن التصعيد اللي صار في مضيق هرمز، وبنحكي عن اشتباكات بين إيران وواشنطن، اللي صار احتجاز ناقلة نفط خاضعة لعقوبات أمريكية تحمل نفط إيراني من دون أن يتم توضيح أكثر من ذلك. فالموضوع في مضيق هرمز صار ضرب، وكل هذا الكلام والاشتباك يعني في ظل الأوضاع اللي بتحكي إنه الناس عمالها يعني المفاوضين عماله بيرتبوا في خطة لوقف الحرب وإعلان السلام بين الجانبين. السلام. الاقتحامات والاعتداءات في الضفة الغربية طلعنا عليها، اقتلاع أشجار الزيتون من أراضي المزارعين قرب قصرة جنوب شرق نابلس ومناطق أخرى، أيضا انتشال جثة من قبرها لأنها قريبة من مستوطنة. فنحكي عن هذه الممارسات بشكل كبير جدا، حرق منزل فلسطيني قرب بلدة اللبن الشرقية، انتشال الجثة صار جنوب جنين قرية العصاصة تحديدا. طلعنا على كل هذه الاقتحامات وكل هذه الاعتداءات من المستوطنين خلال جولتنا الإخبارية. اقتلاع أشجار الزيتون هذه جريمة كمان لحالها، لأنه بتحكي عن أعداد كبيرة، 500 شجرة زيتون يوم الأمس. أما عن الحرب وهل في حرب، ممكن أن تستأنف المحادثات الأسبوع القادم في إسلام أباد بين أمريكا وإيران، ولكن إلى الآن في صياغة بحكي لك للبنود لسه عبر باكستان الوسيط يعني. ولكن برضو كان في ضرب على مضيق هرمز يوم الأمس، وهذا ما ببشرش كثير بالخير.

الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعلى شرقه. طبعا بنحكي عن يوم دامي في لبنان، عن 20 قتيل وجرحى بأعداد كبيرة، عن تدمير بنية تحتية، عن 85 بلدة ضربت في الجنوب اللبناني في يوم واحد. طبعا بكلام الجيش الإسرائيلي هذه معاقل حزب الله، كلها معاقل حزب الله.

ترامب ينتظر رد طهران هدوء في المضيق بعد الاشتباكات البحرية يوم الأمس. إسرائيل أمام طريق مسدود من حسب إذاعتها الرسمية، قالت علينا عنا جبهة إيران، جبهة غزة، جبهة لبنان، كلها طريق مسدود. حد فاهم على إسرائيل. يعني هذه من أهم الأخبار والتطورات على جميع الأصعدة اللي طلعنا عليها في جولتنا الإخبارية.

غير العقوبات طبعا على 10 أفراد وشركات لدعم قطاع الأسلحة الإيراني في الصين. بتحكي عن عقوبات في الصين، قبل ما يزور الصين حط عليه عقوبات، قالها أنتوا بتمولوا صناعة الأسلحة في إيران.

0: أزمة سوء تغذية مفتعلة في غزة بحسب تقارير أطباء بلا حدود. سوريا أعلنت تفكيك خلية تابعة لحزب الله خططت لاغتيالات. اختراقات الهدنة الإسرائيلية في اليوم 212. تمديد اعتقال الناشطين من أسطول الصمود في السجون الإسرائيلية البرازيلي والإسباني. لبنان مستعدة أن تجلس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل حسب الجنرال عون. طيب هذه كانت يعني جملة الأخبار اللي مرت معنا وأهمها في جولتنا الإخبارية اليوم. نحكي عن ارتفاع على درجات الحرارة، بنحكي عن درجة الحرارة العظمى 26 درجة، بتنخفض ل 17 درجة في ساعات الليل مع طقس لطيف جدا، أما في ساعات النهار فهو طقس حار في المناطق الجبلية وحار جدا في المناطق السهلية. فاليوم بنحكي عن رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة، فهذه هي الأجواء وهذه هي درجة الحرارة بحسب الأرصاد الجوية الفلسطينية. إذن بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية أخبار الصباح لهذا اليوم السبت 9 أيار. شكرا مستمعين على حسن المتابعة، كنا معكم من 8 صباحا إلى دقائق ما قبل 9. لقاءنا يتجدد يوميا ما عدا الجمعة من 8 إلى 9 صباحا في جولة جديدة. أتمنى لكم نهارا سعيدا ونشكركم مرة جديدة على حسن المتابعة. نهاركم سعيد، شكرا، تحياتي إنجي سارة.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان بيت صحور شارع ويمسي.

0: الساعة الآن 9:00 في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين أجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني كل انتجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شو الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو قصي أنت يعني تحس إنك تحس لو عقتها ركبتك.
1: لكن وين المسؤول؟
3: وعد تقول سوف تيجي بنتي وتكون نشارة يا سيدي العزيز، وعد تستعمل مية كوادرات بتكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسجل يا سيدي العزيز، أنا تدمت من أصحاب ريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل ممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة، حتى يوم الجمعة يعني يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طلة صباح. يا صباح السلام عليكم جميعا. مع بداية هذا المشوار مع تقريبا الساعة 9:13 باستوديو طلة صباح بنقول صباح الخير والرضا والسعادة لكل من بدأ يومه بالأمنيات وبالدعوات وبالأعمال الطيبة وبالنوايا الطيبة أيضا. سيداتي وسادتي نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم مع بداية هذا اليوم وهذا الصباح. صباح السبت 9 أيار 2026 الموافق ل21 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة النبوية الشريفة. شو الأخبار؟ كيف الحال؟ أجواء صافية وارتفاع نسبي في المناطق الجبلية اليوم، ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية لشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، البحر خفيف ارتفاع الموج. بكرة نفس الإشي تقريبا، بعده ارتفاع وارتفاعات وهلا بالصيف. والله أعلم، تعرف إيش يمكن الأسبوع الجاي يقول لك في منخفض وانخفاض ملموس أو طفيف أو غيره على درجات الحرارة. إن شاء الله الأخبار طيبة، رغم أنه الأخبار السياسية لا زالت مجعلكة، والأخبار الاقتصادية زيها، والأخبار الحياتية والمعيشية كمان في حالة ترقب وانتظار وشو ممكن يصير وشو ممكن ما يصيرش. على كل حال في القطاع الأمور لا زالت مبهمة، بل ومبهمة جدا. تراجع المساعدات الغذائية وسط تواصل القصف والتخوف من عودة عودة العدوان، جملة مش صحيحة لأنه العدوان لم يتوقف، ولكن حسب التوصيف الإسرائيلي عودة القتال والعدوان وغيره في إشارة إلى عدم الانتقال أو الانتقال للمرحلة التالية، أو حتى إحنا بطلنا اليوم فاهمين في أي مرحلة إحنا، في الأولى ولا في الثانية. فلسطينيا لازلنا في مرحلة ما يعني المرحلة الأولى من الأولى. إسرائيليا يمكن يقول لك إحنا خلصنا كل المراحل، أمريكيا بيقول لك إحنا خلص أرسينا قواعد السلام والباقي عندهم هم يدبروا حالهم، زي ما كيف تركوا الفلسطينيين والإسرائيليين في موضوع المفاوضات اللي كانت بعدين أول إشي كانت روسية أممية أمريكية كذا إلى آخره، بعدين صارت أمريكية، بعدين عملوا خلنا نقول لجنة رباعية، بعدين تركوهم قالوا له إحنا يا عمي شو بتفكوا الفلسطينيين مع الإسرائيليين، إحنا موافقين. وطبعا هذا الكلام ترك الإسرائيليين يستفردوا بالحالة الفلسطينية. يا سيدي الله يهدي الباله، الله يجيب اللي فيه خير.

0: بالضغط على الحكومة لعمل أي شيء من أجله من أجل يعني أو بصدد إنه ضغط على الحكومة للبحث عن خيارات مالية وحياتية وخدماتية وغيره ما أن تظل في مربع الانتظار، لأنه يعني بتحس الحكومة زي اللي قاعد وحاطط إيله عائده على خده وكذا وإلى آخره. طبعا يعني بنعرف الحصار وبنعرف إنه الأوروبيين والعرب وغيره كله رابط الكل في كله، يعني بتحس إنه خلاص إذا أمريكا حطت فيتو المساعدات تيها وقفت حتى من بعض الدول العربية أو أهمها، لكن إذا أمريكا سمحت بصير يعني هي من طرف الجيبة بالنسبة لبعض الدول العربية لو ناوي تساعد. الإسرائيليين محاصرين وكان المفروض يكون في شبكة أمان عربية، طبعا شبكة الأمان العربية من 12 سنة بنسمع عنها حكي فاضي، ناخدش إلا الأشياء السلبية. سيدي وهينا قاعدات نترحم على من فقدنا ونتمنى الشفاء العاجل لمن هم يستحقون وينتظرون هذه الدعوات، اللهم آمين. الحرية لأسرانا لأسيراتنا، الفرج لكل المواطنين والمتابعين والإخوة والأخوات المنتظرين دائما وأبدا للتغير في الحال، وإن شاء الله ربنا بغير هالحال للأحسن مع التركيز على نقطة في غاية الأهمية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معقول في شغلات فينا بدها تغيير ولا لا يا شادي؟ بالك برأيك في أشياء بدها تغيير زي إيش مثلا؟ يعني غير بدل غيروا شو بقولوا الأعتاب ولا العتبات ولا مش عارف شو، وعلى النوايا ترزقون، ويعني كثير في شغلات ممكن إذا بناخذها بجانب إيجابي بناخذها، بجانب سلبي بناخذها. شادي الخطيب في الهندسة الإذاعية، سعادة أبو سنينة في التنسيق والمتابعة، من شبكة معنا الإذاعية راديو موال القمر بانوراما كل الناس نغم، تحيات أيضا من زملاء في تلفزيون معا، وهذه تحياتي معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب من استوديو راديو الرابعة. صباح الخير.
1: نور النهار طلعت شمس الحبايب على
0: سطح، لا بقدرش انا هذا الحكي.
1: نور يا جار وينك من فتره غايب، احكي ليش صار
0: فكرتي لي هي لجارها بتغني كاينه.

مش عارف الأسم بكل حكي عن العمال وضعهم، خلي الناس تحس فيهم دخيلة. كان الله بالعون.

آدم صباح الورد، هلا بيك. محمد سم وإمام بتقول ما حدا حاسس بحدا، يعني في بعض الأحيان أنت مش بحاجة لتحكي بقدر ما الحال بحكي عن حاله، لكن بالمحصلة يعني الحال من بعضه في حالتنا الفلسطينية، وهي بكل ثقة وقناعة بنحكيها أنه اليوم الحال المعيشي والحياتي للناس يتردى بشكل كبير جدا. إذا بدنا نعرف عن الوضع في غزة والظروف اللي يعيشها الناس في غزة، وأسقط ذلك على بعض مناطق في الضفة من المخيمات التي تم تهجيرها والمناطق التي تم الاعتداء عليها من المستوطنين ومصادرة أراضيهم ومصادرة أغنامهم. أنا اللي بحكي معكم في منطقة الطيبة وفرش الهوى، هناك المئات من الدنومات تم يعني السيطرة عليها عسكريا في منطقة فرش الهوى وفي منطقة الطيبة وفي منطقة المسافر وفي منطقة بني نعيم البرية، اللي هي يعني الخيال بيسرح وبيمرح فيها كمان الآن، ممنوع على أصحابها وأهلها وناسها على الأقل يروح يشموا هواها ويقعدوا فيها. يعني اليوم الوضع الفلسطيني في أسوأ أحواله للأسف الشديد، ومع ذلك بنقول إنه الوضع هذا إن شاء الله ما بدوم وما بطول وبصير في تغيير على الحال، وخصوصا إنه مرقت يعني ظروف، بس بهاي الصعوبة يعني ما مرق بكل تأكيد. فالله يهدي البال والله يجيب اللي فيه الخير. موظفين بلا رواتب، عمال بلا عمل، عاطلين عن العمل، ازدادت أيضا ظروفهم صعوبة، قطاع خاص يترنح، وحتى العمال والموظفين والعاملين في القطاع الخاص كمان في كثير منهم تم تسريحهم لعدم قدرة المؤسسات الصغيرة تحديدا على الالتزام ب يعني نفقاتهم أو رواتبهم أو قدرات تشغيلية تبعتهم. القوة الإنتاجية انخفضت للنص كذا، كل هاي المؤشرات كمان يعني بتلتقي مع بعضها وبتتقاطع مع بعضها وبتأكد على أنه الحال من بعضه يا رفاق يا أصدقاء يا إخوة يا أخوات.

0: رح يصير شيء.
1: أنا بشوف التعليقات كلها عبري اليوم عندي. الشباب بشوف حولوا أسمائهم كلهم للعبري. عم تشكي اليوم بكرة شوفي. سائد ولا سائد أظني ولا سيد ولا الله يسعد صباحكم. بحاول هاي إني أتهجى الأرقام يعني رسمي. صباح الخير على بالحبايب جميعا. بلدنا
2: شو عملوا فيه؟ هيدي نص الخبري والنص التاني رح خبيه.
1: لا أنا خليهم، مش إنه بدي تشيلهم، لا يا هلا بيكم جميعا. بس في ناس يعني كن طبيعة الهاي حط بتعامل مع شغلي مع يهود مجبور يسميه بالكذا. في حدا زيرو كمان، مراد نتش صباح الخير. اسم الأغنية أي واحد فيهم؟ أبو عدي بكل أنا لا صباح الخير. كمان لكل المتابعين سعد أبو صبيح الله يسعد صباحك. هيك ترجم اللي كتب اسمه بالعبري ترجم، ورجاء صباح الورد عليكم. وشو اسمك يا هلب؟ اسمك ورسمك.

سيداتي وسادتي، جيش الاحتلال يواصل خروقاته لملف وقف اطلاق النار في يوم 212 في مختلف مناطق قطاع غزة. خروقات اسرائيل خلال 24 ساعة الماضية ادت لاصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة في القطاع، وتم في الساعات متأخرة من الليل الماضي قصف بصاروخ حربي منزل مكون من طابق ارضي يعود لعائلة الضم في منطقة الشاطئ مربع بلوك 9 غرب مدينة غزة، ما اسفر عن اصابة نحو 9 مواطنين إصابات مباشرة. وهي طبعا تفاصيل كثيرة سنتحدث فيها اليوم مع زميلنا مصطفى جبر، بالإضافة إلى رغم كل هاي القصة الغزيون يشاركون في الماراثون الفلسطيني اللي كان بالتزامن ما بين الضفة وغزة، وفي كمان تقرير كان مع زميلنا مصطفى أكيد حنشوفه ونتابعه ونعرف قصة الماراثون اللي بأكد على وحدة الحال والمصير والملفات الحياتية والمعيشة رغم كل محاولات خنق الحال الفلسطيني، إلا أنه لازلنا يعني كيف اللي بتحس حاله بحلبة المصارعة. عمرك حضرت مصارعة يا شادي؟ بيكونوا اثنين فلما يثبتوا يصير الحكم يعدلوا، احنا لسه بنرفع ايدنا لحتى الان، كل ما يجي الحكم بده يعد لهذا بنرفع ايدنا انه احنا لازلنا على قيد الحياة، لازلنا نتحرك، لازلنا نتنفس، لازلنا قادرين على ان نقول لا للاحتلال، ولازلنا قادرين على ان نتشبث بالحياة رغم كل الملامح اللي موجودة فيها. والسؤال السياسي اليوم أيضا، هل تعود الحرب كما كانت في السابق على غزة؟ وكلام مهم بهذا الموضوع.

وفي الملف الإيراني الأمريكي لا زال الإيرانيون الأمريكيون ينتظرون الرد الإيراني على الرد الإيراني على الرد الأمريكي. اللي فهم ممتاز.

البلديات والهيئات المحلية في الضفة. يعني من بكرة الصبح دوام الرؤساء الجداد وأعضاء المجلس البلدي حيكون ابتداء من يعني الدوام الرسمي رؤساء جدد لبلديات المحافظات في الضفة.

تقرير موسع عن حرب الاحتلال الإسرائيلي على ما تبقى من أشجار في الضفة الفلسطينية. قد يكون العنوان غريب ولكنه حقيقي 100% عندما تتحدث الأرقام عن اقتلاع نحو 120 ألف شجرة من الضفة الفلسطينية منذ العام 16507 شجرات بالعام 20 21 22108 شجرات في 2022 10291 في 2023 21731 شجرة في 2024 14212 شجرة بال 2025 35237 شجرة في العام 2026 اللي لم ينتهي بعد حتى الآن 9000 شجرة. حرب تعلنها إسرائيل على ما تبقى من أشجار زيتون وغيره وتحديدا الزيتون المعمر الرومي اللي يكسي يعني تقريبا يغطي مساحات واسعة جدا من أراضي وتحديدا شمال الضفة وعلى مد البصر. عمليات تخريب ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لاقتلاع شجر الزيتون. 120 ألف شجرة حرب إسرائيلية على زيتون الضفة.

الحديث بقية، لا ظل غصن زيتون يا شادي ولا ظل حمامة زيتون، ما ظل إلا الخراب ينشره هذا الاحتلال في كل مكان، ولا زالت أيدينا تحاول لملمة ما تبقى من حال فلسطيني. وكانت تقول يعني أهازيج زمان خلعوا شجرة بنزرع عشرة. فاصل وللحديث بقية.

0: FM 101.7 FM
1: راديو موال
2: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل التجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصايين فيها، أنا تحت إنك الحق لو عقتها ركبتها.
1: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتيرة يا سيدي العزيز، وعد أنت عنا المية كوادران تكون نتيرة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش من أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: أهلا بكم ودائما أرحب بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج, برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. والبداية من غزة كالعادة سيداتي وسادتي, في غزة أوامر بإخلاء منازل تمهيدا لقصفها, وهذه المرة الأولى منذ الهدنة هذا ملف سأناقشه, بالإضافة إلى ملفات أخرى وحياتية وماراثون فلسطين أيضا مع زميلنا مصطفى جبر التفاصيل. مصطفى سلامات وصباح الخير.
1: سلامات أبو أحمد, صباح الخير لك, صباح الخير لكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: من وين يا مصطفى نبلش؟ من الرياضة والإصرار على الحياة والتحدي وربط المصير وغيره, ولا من الأحداث والأشياء الميدانية؟
1: شوف أبو أحمد, كل يوم بول. نحكي عن الأحداث وما نعم. في شيء جديد بيتغير عبر سنتين ونص. خلينا نحكي بشيء إيجابي, شيء يا رب يرفع المعنويات وسط كل هاي الأخبار السيئة, وسط القصف المستمر والخرقات الإسرائيلية المستمرة واستشهاد المواطنين والأطفال والكبار واستمرار حالة النزوح والأوضاع الفنية نعم. الصعبة المستمرة على مستوى قطاع غزة. بدنا نحكي عن الشيء الإيجابي, خلينا نحكي اليوم باستفاضة عن ماراثون فلسطين الدولي, لأنه صراحة أنا أبو أحمد في كتير رسائل محلية.
0: أظن التقرير عندك يا شادي صح؟ تمام,
1: حتقول الشباب التقرير جاهز
0: صحيح,
1: فشو رأيك نبدأ من عندك ولا من عندي؟
0: عند زي ما بدك. يلا صرنا بادين من عندك, يلا
1: نشوف التقرير.
0: تقرير حاضرين. أنت شاوروهم وخالفوهم.
1: لا إذا بدك بكمل.
0: خلاص كم التقرير صار على الهواء, يلا. بس الصوت وين يا شادي؟ صوت التقرير وين؟
2: لبيت لحم, خطواتنا مختلفة ولكن الطريق واحد.
0: أيوة
2: طريق غزة. الوطن جاهزين؟
3: جاهزين.
2: ألف ومتين مشارك كبار وصغار ذوي احتياجات وعائلات, الكل بشارك من أجل الحرية.

0: منور يا مصطفى منور.
1: الله يحفظك يا رب.
0: إذن ماراثون فلسطين، هذا المشهد في غزة يثلج الصدور، رغم كل الإبادة ورغم كل الوجع ورغم كل القصف، هناك إصرار على الحياة والتشبث بالحياة. البقية عندك مصطفى.
1: يعني فخور جدا أنه أنا بديت هذا التقرير بالكلمات اللي بتقول نعم. من غزة لبيت لحم خطواتنا مختلفة ولكن الطريق واحد، هو طريق الوطن. من غزة لبيت لحم، من خانونس لرام الله، من رفح للخليج، إن شاء الله الطريق واحدة هي طريق الوطن. وهي أبرز رسالة لماراثون فلسطين الدولي، هذا أبرز حدث رياضي فلسطيني يقام في السنوات الماضية قبل الحرب، واللي بينظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة. يعني المرة كان بالتزامن ما بين الضفة وغزة، كان في ظهر يوم الجمعة بمشاركة كبيرة جدا من شركاء النجاح في هذا الماراثون اللي بيحمل رسائل كبيرة جدا، واللي كان بيقام بنفس التوقيت وعلى اللايف مباشر ما بين غزة والضفة. كان نعم. كانت صراحة أبو أحمد مشاعر كبيرة جدا،
0: حلوة صح،
1: شوية تفاصيل.
0: خد راحتك تفضل.
1: عن موضوع المشاركين على صعيد قطاع غزة، كنت مشارك مع الشركة الإعلامية المنفذة كوجه إعلامي، وأيضا أصريت على المشاركة في رقم 1007 اللي راح أحكي فيه بعد قليل. طبعا اللي شارك من غزة أكثر من فئة، فئات صغار، فئات الأطفال، عائلات ذوي احتياجات خاصة، لاعبين محترفين، نجوم كرة قدم ونجوم ألعاب أخرى سابقين، نجوم منتخب وطني فلسطيني، الكل شارك يد بيد من خلال ماراثون فلسطين الدولي. كمان مكان السباق أبو أحمد له رمزية كبيرة جدا ورسالة تحدي كمان. كان موجود السباق في شارع الرشيد، منطقة ما يعرف بنيت سريم. هاي المنطقة كانت حاجز الموت اللي بيتم، كان في أثناء الحرب بيتم في اعتقال الناس وقتل الناس، وحتى بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي في الهدنة الأخيرة كان انتشال عدد لا بأس به من رفات الشهداء من هاي المنطقة، واللي كانت موجودة وكانت مكان لهذا الماراثون في رسالة تحدي، أنه هذا المكان كان مكان للموت وتحول صحيح. لمكان للأمل من خلال تنظيم هذا الماراثون.
0: قديش في آلام مشت على هذا الطريق، قديش في كان أثارات النزوح والدبابات وملاحقتهم وكذا، واليوم يعني بذور أمل بحس بتنزرع بهالطريق من جديد إن شاء الله.
1: شوف أبو أحمد، الطريق نفسها كانت نعم. الشارع علامات الآلية العسكرية، وما تبقى من المواقع العسكرية كانت في هذه المنطقة، حتى الزوارق الإسرائيلية كانت قريبة جدا من الماراثون
0: نعم.
1: من الجهة الشرقية كان الماراثون كمان تحت أعين الاحتلال، وكل فخر كمان رفعت العلم تحت عيون الاحتلال، مش أنا وكل المشاركين في هاي المنطقة. رسالة الماراثون أبو أحمد أعمق من كونه سباق وكونه موجود في فائزين، كان بمثابة رسالة وطن. الكل ركض تحت شعار الحرية، وفي شغلة مهمة أنه هذا السباق انطلق من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واللي بتحكي وبتأكد على حق الأعودة وعلى حرية القرار. كان رسالة تحدي، رسالة صمود. والجميل أبو أحمد في هذا الأمر أنه إحنا كإعلاميين وكمشاركين شاركنا الستوريات مع زملائنا في الضفة الغربية، سواء لاعبين أو إعلاميين أو مشاركين، كانت تصلنا كمان رسائل كبيرة جدا. كنت بحمل على الصعيد الشخصي رقم 1007 أبو أحمد، واضطريت على حمل
0: هذا الرقم.
1: هذا الرقم يعني يمكن رمزي ولكنه رقم مؤلم. حبيت أذكر العالم من خلال هذا النشاط الرياضي أنه عندنا 1007 من شهداء الحركة الرياضية،
0: يعني
1: من لاعبين كرة قدم، من لاعبي ألعاب أخرى، ألعاب فردية، ألعاب جماعية، رؤساء أندية ولاعبين منتخبات ومدربي منتخبات قتلهم الاحتلال خلال حرب الإبادة. كانت هاي رسالتي الشخصية من خلال المشاركة بهذا الرقم. طبعا في كتير قصص نجاح للمشاركين. المشاركين أبو أحمد من طرف قطاع غزة هم اللي شاركوا في المجاعة واللي عاشوا المجاعة، هم أهالي الشهداء، هم من الأسرى، هم من المبتورين اللي فقدوا جزء من أجسادهم خلال حرب الإبادة. صغار كبار عائلات رياضيين وصحفيين وحتى نازحين، الكل كان بيركض من أجل الحرية، من أجل التمسك بهاي الأرض، التمسك بالأمل وسط كل هاي الظروف الصعبة. والأجمل أنه كان بنفس الوقت وبنفس التوقيت المباشر مع الضفة الغربية اللي شاركت أيضا على الصعيد الآخر أيضا كلاعبين وككبار وكهواء. في كمان قصة مؤثرة أبو أحمد، يمكن تلقيت كثير من الرسائل بعد السوريات وبعد إعداد التقارير عن هذا الماراثون الوطني الفلسطيني اللي تجاوز حدود الجغرافيا وحدود الرياضة. في وصلني مسج من سيدة فلسطينية اسمها فداء، وبالمناسبة هي بتتابعنا الآن، بعثت لي رسالة من أمريكا في هذا الصباح إنه هي قطعت مسافات كبيرة جدا من أمريكا، كانت نتيجة على الضفة الغربية، للمشاركة في ماراثون فلسطين الدولي كرسالة وطنية وكرسالة حب لهذا الوطن من خلال المشاركة في هذا الماراثون تحت شعار الحرية. يمكن تعرضت هي لعملية فصل أكثر من مرة لأنها بتدافع عن فلسطين وهي من غزة، ولكن جوازها الأمريكي كمان ما أتحلها الفرصة أن تخش الضفة الغربية وتشارك في ماراثون فلسطين الدولي، وخاصة هذا الماراثون كل الهواء واللاعبين والمشاركين حتى من برا فلسطين بيجوا على الضفة في كل سنة، وخاصة قبل الحرب، وشاركوا برسالة رمزية وطنية. طبعا أنا إذا سمحت لي أبو أحمد أوجه لها تحية كبيرة جدا، تحية إلها وتحية لكل الناس اللي في الشتات على صمودهم وعلى رسالتهم من خلال هذا الماراثون اللي تجاوز حدود الرياضة. يعني الرسالة كانت مؤثرة، لهيك أنا حبيت أحكيها من خلال تفاصيل الماراثون، لأنه حكت لي أنه الجيش الإسرائيلي كسر بخاطري لأنه كنت حابب أشارك مع أولاد بلدي في الضفة الغربية بهذا الماراثون. وبالتالي رسائل وجدانية كبيرة جدا، ما بنحكي عن رياضة، بنحكي عن وطن، بنحكي عن غزة، بنحكي عن ضفة، بنحكي عن شتات. هذا الماراثون جمعنا بشكل كبير جدا، وركضنا من أجل الحرية، ركضنا وجرينا في المناطق المدمرة أمام عيون الاحتلال، وحتى المواد الإعلامية كانت بالمناطق المحاذية للجدار الفاصل في الضفة الغربية، بمعنى أنه هذا الماراثون كان رسالة وطنية، رسالة وطن، رسالة أمل، رسالة تحدي، أنه إحنا شعب بنحب الحياة ولسنا حنضلنا مكملين. يدمروا غزة، يدمروا الضفة، يدمروا كل ما بدهم، إحنا لسه صامدين ومثابرين، ورسالتنا واحدة، فلسطين هي واحدة، ضفة وغزة يقطعوا مسافات يعملوا شو ما بدهم، احنا بنحمل اسم فلسطين. وتحية كبيرة لكل من شارك في ماراثون الدولي ولكل من ساهم في انجاح هذا الماراثون اللي بنتمنى يصير بشكل سنوي حتى يجمع كل اللاعبين، كل المحترفين، كل الناس اللي بتحب الوطن وبتحب تشارك في هذا الماراثون من خلال هذا الحدث الرياضي الابرز، ماراثون فلسطين.
0: أحلى مصطفى فيك يا بلد، يسعد صباحك ويسعد قلبك، وأحلى رسالة كانت يعني حقيقة كمان بهذا الماراثون، من أنه رغم كل المساعي المختلفة لفصل الضفة عن غزة وجعلها كيانات بعيدة عن بعضها، متنافرة، متدابرة، غير متفقة، غير كذا، إلا أنه هذا الماراثون وفعاليات أخرى بتأكد وحدة الحال ووحدة المصير ووحدة الهدف ووحدة كل التفاصيل الحياتية والسياسية والتطلعات. فكل الحب صديقي وأمنيات الخير والسلامة لكم جميعا في غزة التي يهدد الاحتلال الإسرائيلي بعودة العدوان عليها. زميل مصطفى جبر، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة المليئة بالطاقة والحيوية والأمل، وتبث في الوجدان الكثير والكثير من يعني الإيجابية في هذا الصباح.

0: خلنا نروح لتليفون قبل ما نروح للفاصل. ناخذ معنا مداخلة. لوم
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: وين يا غالي؟
0: أهلين.
1: الله يسعد صباحك أبو أحمد.
0: الله يسعد صباحك. وين يا خالي؟
1: وين حبيبي؟ الله يسعد صباحك أنت وجميع المستمعين.
0: عجبتني الدخل القوية. وين يا غالي؟ هلا بعيونك. هلا بيك.
1: حياك الله أبو أحمد.
0: تفضل يا حبيبي.
1: متابع من 20 سنة لك.
0: يسعد لي قلبك.
1: ودائما برامجك بتخلي الواحد يعني يصدق ويشعر بالارتياح عند سماع أهلنا في غزة وأهلنا في كل الوطن العربي.
0: نعم.
1: وأهلنا في الخليل وكل القطاع الغربية.
0: كل الحب.
1: كل الشكر لك وعنفسك الطيب وبنحييك أبو أحمد.
0: تسلم. عشت يا موسى يا حبيب.
1: حياك الله.
0: يسعد قلبك وصباحك يا حبيبي.
1: وبدنا نشكر البلدية على قيامها يعني بأعمال على شارع دوربين.
0: نعم.
1: شارع أبو رمان. بس هي ملاحظة صغيرة. بدنا نوصلها للبلدية والمتعهد.
0: مش رفاضين اليوم البلدية. بلدي اليوم في
1: اليوم.
0: لسه بس مراسم هلا اليوم يعني ما حدش فاضي لا يشتغل ولا يقيم ولا يحط بس ومع ذلك هات.
1: احنا على كل حال نتمنى لهم التوفيق
0: يا رب.
1: طيب احنا يعني بيشتغلوا المتعهدين بس لكن يعني بخلوا اقوام تراب اقوامها على جنبات الطريق. نتمنى منهم انهم يزيدوا هذه الاقوام لأنا متسوع للطالب ولا السيارة ولا كل عابر طريق.
0: نعم صحيح.
1: فهذه رسالة لإخواننا في المتعهدين إنه شيلوا هذه العقبات والجبال من التراب من الشارع.
0: آمين. وأنا بضم صوتي لصوتك وبقول إن شاء الله. وهذا الأمر مهم جدا ما يكون في يعني أثر لكن هذا حالنا. شو بدنا نسوي؟ لازم يضل أثر عشان يدل على الشغل إنه يعني.
1: والله يسعد صباحك
0: حبيب قلبي. يسعد صباحك ونهارك. شكرا. سلامات. سلامات. يا هلا بك.

ومع ذلك سيداتي وسادتي والاحتلال يعني يأبى إلا أن يبقي الحالة الفلسطينية في حالة لأقل الصراع من أجل البقاء ومن أجل الحياة للمرة الأولى. إذن أوامر بإخلاء منازل في غزة منذ وقف إطلاق النار بأكتوبر 2025. أصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء منازل في قطاع غزة تمهيدا لقصفها ليل الجمعة على السبت قبل أن تستهدف طائرات حربية منزلا في الشاطئ. مصادر ميدانية قالت بأن المنزل المستهدف يعود لعائلة الأضم في أن جيش الاحتلال أصدر أوامر بإخلاء المنزل والمربع السكني بالكامل متسببا بحالة من الذعر بين الأهالي في المنطقة. وحسب مصادر فقد أطلقت الطائرات الحربية 3 صواريخ تجاه المنزل، انفجر 2 منهما فيما لم ينفجر الثالث. شهود العيان قالت بأن الطائرة استطاع إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه المنزل لم ينفجر، لكن المقاتلات عادت وقصفت المنزل ما أدى لتدميره. وهناك تقارير محلية تتحدث عن تجدد القصف المدفعي للاحتلال مستهدفا مناطق جنوبية وشرقية في مدينة غزة. الملف الميداني على حاله، لكن سياسيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يعيش القطاع على وقع التصعيد الإسرائيلي المرتفع بالتزامن مع حالة من التعثر في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حماس في يعني جولة شهدتها أخيرا العاصمة المصرية القاهرة. مصادر محلية فصائلية قالت بأنه هناك 6 مطالب تتمثل في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق السماح بإعادة الإعمار أو إعمار المستشفيات والمخابز والبنية التحتية

18 مصاب. إذن هل تعود الحرب إلى على غزة كما كانت قبل الهدنة رغم استمرار الخروقات؟ كيف يقرأ المشهد في قطاع غزة في ظل تعثر المفاوضات في القاهرة وضبابية المشهد هناك؟ بعد الفاصل مع الأستاذ أمير مخول.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرن، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع YMCA، هاتف رقم 0592 196 007.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. دائما وأبدا أسهل بحضراتكم سيداتي وسادتي من اخترتم أن ترافقون في هذا المشوار الصباحي وبرنامج طلة صباح. إذن الملف في قطاع غزة لا زال عالقا سيداتي وسادتي، ولا نعرف الآن في أي المراحل نحن في ظل تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق التهدئة وعدم الولوج إلى مراحل حياتية جديدة. كل ما حدث في غزة هو وقف الإبادة والحرب الكبيرة لتنتقل بعد ذلك إلى اقتطاع جزء كبير جدا يتعدى النصف من مساحة قطاع غزة، وانسحاب بعض مناطق فقط وإبقاء مناطق شمال القطاع وجنوبه كرفح وفي الجنوب وبيت حنون وبيت لاهية وبعض المناطق في شمال غزة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، بل وحظر دخولها من المواطنين الفلسطينيين. كيف إحنا الآن نفهم المعادلة السياسية في غزة؟ الأستاذ أمير مخول دائما وأبدا في متابعاته وقراءاته نسترشد برأيه. أستاذ أمير أهلا بحضرتك، وأنت الباحث والكاتب في معهد التقدم للسياسات. صباح الخير. أهلا أهلا بك. يعني تحدثنا عن الملفات الدولية والأقليمية، ونعود إلى ملف غزة الذي لا زال يراوح مكانه كما يبدو. أستاذ أمير، ما الذي يجري في القاهرة؟ ما الذي يحدث في القاهرة؟ هل هناك اتفاق حقيقي ويتم تمريره بهذه الصورة البطيئة جدا، أم أن الأمور عالقة ولا زلنا في المربع الأول؟
1: لا أعتقد هناك جهد مصري مهم. نعم. في المرحلة في الفترة الأخيرة بعد زيارة وزير الخارجية وإلى واشنطن.
0: نعم.
1: وعمليا مصر اعتمدت العنوان الرئيسي بهذا الشأن، وليس حكومة نتنياهو وإنما واشنطن. لكن إسرائيل تستغل هذا الفراغ الحاصل الآن في كل مشروع إنهاء الحرب الأمريكي أو بالطريقة الأمريكية، وتستغل انه الولايات المتحدة منشغلة ايضا في الملفات الكبرى في مضيق هرمز وايران والطاقة، لذلك فهي تحاول ان تعزز وترسخ وضعيتها. اعتقد نتيجة التحركات المصرية ايضا إسرائيل تريد ان تستبق الامور وان تضع حقائق على الارض، لكن هذه لن تكون مقبولة لا فلسطينيا ولا عربيا، وأعتقد حتى أمريكيا من المستبعد أن تكون مقبولة كحل، يعني كشيء ثابت. لذلك تبدو الحركة الآن هي أكثر سباق مع الزمن من حيث إسرائيل. وبالنسبة للفلسطينيين حين نقول انتهت حرب الإبادة، أعتقد الواقع حقيقة الآن في غزة هو واقع مبيد حتى لو انتهت الحرب.
0: بالضبط.
1: يعني هو وضع طارد للحياة، هو وضع لا يتيح من دون إعادة بناء غزة وإعمارة وتوفير المساعدات الهائلة.
0: نعم.
1: إنسانيا على المستوى الإنساني والطبي والغذائي، كل ذلك لا يعني أنه الحرب انتهت بالنسبة للغزيين. طبعا الكثافة تختلف بشكل هائل، لكن الوضعية قاتلة. أعتقد انتشار الأوبئة، الوضع الصحي ما تحذر منه المنظمات الدولية الإنسانية والصحية، يشير إلى أن الوضع في غزة خطير وخطير جدا. حتى لو لم تكن الحرب كما كانت، لكن الوضع يعني لا يزال قاتلا فتاكا بالنسبة للناس.
0: تمام. إذن الوضع لا زال على حاله، بيئة طاردة، استهداف مستمر تقريبا سنة، ولا زال الناس يتساءلون أين الاتفاق، أين ما تم الاتفاق عليه، أين مجلس السلام، أين اللجنة التي ستدير غزة، أين ما قيل بأنها قوات دولية ستدخل وأن إندونيسيا جهزت جيشها أو ما إلى، يعني أين كل ما تم الحديث عنه في الإعلام؟ ولا زال الغزي يطارد الحياة من شارع إلى آخر، بل وعودة التحذيرات والإخلاءات، أوامر الإخلاء. في أي المراحل إحنا؟ وين إحنا؟
1: إحنا في مرحلة هي ليست بالضرورة تخضع لاستحقاقات الاتفاق أو الخطة. نهاية المطاف، لا خطة ترامب ولا خطة شرم الشيخ، يعني مخرجات قمة شرم الشيخ. نحن في وضع أنه إسرائيل كما يبدو مرتاحة له، حماس إلى حد كبير مرتاحة له، لكن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن الهائل الآن في غزة. هنا نحن موجودين، يعني بالنسبة لمن ينظر إلى الإعلام الإسرائيلي يجد أنه إسرائيل عمليا تسيطر على أكثر من 50% من قطاع، وتمنع عمليا أي تحسن في الوضع جوهري أقصد. في المقابل التقديرات إسرائيل نفسها تقول أنه حماس تعيد تحكم قبضتها على القطاع، وتدفع يعني باتجاه التوتر مع السكان نفسهم. لذلك هذا يبدو لإسرائيل سياسيا بالنسبة لحكومة نتنياهو أفضل من أن تدخل السلطة الفلسطينية مثلا، لأنه السلطة الفلسطينية ترمز إلى السيادة الفلسطينية الجامعة بين الضفة وغزة. هذا لا تريده إسرائيل كأساس الدولة الفلسطينية، لذلك تفضل الوضع القائم البعيد عن أي حل سياسي. وهذا ليس يعني حصرا لغزة، هذا كذا بلبنان، أكذا في سوريا، أكذا في كل الملفات الإقليمية.
0: طب يعني إذا كانت إسرائيل تريد هذه المعادلة، حماس تريدها أيضا، وأين يعني يمكن أن يكون هناك تقاطع ما بين يعني حماس والسلطة، واتفاق على أن يكون هناك جسم سياسي حقيقي وعودة يعني الحالة الفلسطينية؟
1: يعني الصيغة الأحسن حاليا مطروحة هي الصيغة المصرية حقيقة، القابلة للتطبيق أيضا، وهي التوافق الفلسطيني الداخلي بما فيه على موضوع حصرية السلاح، بما فيه أنه هناك يعني تناقش، وهناك يبدو يعني أجواء إيجابية على الأقل كما وفقا للتصريحات الآتية من القاهرة. لكن هل هناك توافق فلسطيني داخلي بتسليم السلطة، بتنازل حماس عن السلطة، بالتحول إلى حزب سياسي؟ كل ذلك لا يزال في موضع الغموض إن لم يكن أكثر من ذلك. ولذلك لا توجد عمليا مساعي للتنازل عن السيادة في غزة لصالح سيادة فلسطينية واحدة. يعني حماس تتفاوض باسم غزة الآن، تفاوض الولايات المتحدة باسم غزة، والولايات المتحدة لا تفاوض السلطة الفلسطينية ولا منظمة التحرير. فلذلك الأمور مرتبكة فلسطينيا، وأعتقد أنه قد نعيش هذا الوضع لفترة ليست بالبسيطة وليست بالقصيرة، نتيجة لأن هناك مصالح أنه يبقى هذا الوضع لدى بعض الأطراف.
0: وبالتالي يعني لا منظور، يعني لا جديد في المنظور القريب أنه يكون في أي شيء بهذا الخصوص، وخصوصا أنه يعني الأمريكان تقريبا بحس أنه وكانهم بيسحبوا إيدهم من الموضوع، يعني وانشغال أمريكا مثلا بالملف الإيراني أو بملفات ساخنة ذات أولوية أكثر، حتى أنه لم يعد يرد الكثير من الاهتمام في الإعلام أو حتى في التصريحات حول ملف غزة.
1: لا، موضوع ثانوي أصبح نسبة الأمريكان إلى حين استتباب الأمر مع إيران، يعني لأنه هذا الملف الأول الآن. رأينا أيضا التحول في وضعية القاعدة العسكرية الأمنية المدنية في كذات جات التي الحديث عن إغلاقها وتحويلها إلى جزء من الجهاز التنظيمي لمجلس السلام في غزة في داخل القطاع، أي لا تريد الولايات المتحدة أن تراقب الآن. وهذه فرصة ترى فيها إسرائيل فاكوم أو فراغ الذي تستطيع أن تعزز فيه، ترسخ فيه سيطرتها في قطاع غزة. لذلك الأيام الوضع الحالي هو غير مبشر بهذا الصدد
0: للأسف،
1: وأعتقد أنه الثمن يدفعه الفلسطينيون ولا أحد غير الفلسطينيين.
0: أشكرك أستاذ أمير مخول الكاتب والمتابع للشأن الإسرائيلي والسياسي. أيضا إذن الحال في غزة ليس مبشرا بأي شكل من الأشكال، لأنه بتحس أنه الأمور تجمدت عندما هي عليه، لا أحد يريد أن يتنازل لأحد، بمعنى الإسرائيليين بدهمش ولا حدا، حماس ما بدها السلطة، إسرائيل بدهاش السلطة وحماس، مصر بدها الـ الـ الـ الـ يعني خلنا نقول القاعدة المريحة بالنسبة للحالة الفلسطينية، يكون في اتفاق فلسطيني فلسطيني. الأمريكان بيقولوا يعني أنتوا الإسرائيليين دبروا بعضكم بالآخر. بتحس المعادلة المواطنين يعني يصارعون البقاء، بصارعوا من أجل البقاء كمواطنين موجودين على الأرض. اليوم من شوي كنا بنشوف تقرير عن القوارض كيف إنها قاعدة بتعيش ما بين الناس وفي تفاصيل حياتهم ويومياتهم، بالإضافة للمساعدات اللي قاعدة بتدخل، ولكن أو خلنا نقول حتى البضاعة اللي بتدخل وبأسعار حسب مزاج التجار وتعليمات يبدو من برا من جوا ما بعرف وين. في أكثر من طرف أحس بأنه في وكأنه تفاهم ضمني على أن يدفع المواطن وحده فقط ثمن كل هذه التفاصيل وهذه الملامح التي يعيشها الناس. كل هذا بتحس انه يعني مرهون او مربوط بحالة فلسطينية فلسطينية غير ناضجة حتى الان. والفيتو على الحالة والمشهد الوفاق الفلسطيني الفلسطيني لا زال يعني اقوى من اي تطور اخر، لا زال هناك يعني من يحيا ويعيش في ظل الخلاف الفلسطيني والانقسام الفلسطيني ويترعرع، وكأنه يعني كيف بقول لك في بعض الجهات دائما تستفيد من الحالة اللي من هذا النوع. للأسف الشديد هناك من يعيشون ويستفيدون من واقع القطاع الذي لا زال على حاله للأسف الشديد، والناس يتساءلون أين ما تم الاتفاق عليه.

فلسطينية الأوضاع لا يعني ليست أفضل بكثير ولكنها ليست أسوأ بطبيعة الحال. في طول كرم وقراها على سبيل المثال لم تعد الحركة التي كانت تملأ الأسواق والطرقات كما كانت قبل سنوات. المدينة التي اعتادت على استقبال المتسوقين والوافدين من مناطق 48 بدأت كما يصفها سكانها أكثر هدوءا إلى حد الكآبة، وأسواقها أقرب إلى الشلل منها إلى النشاط، وهذا ينعكس على جميع مدن ومحافظات الضفة التي تبدو وكأنها مدن خالية تماما، حتى شوارعها الرئيسية التي كانت تعج بالحركة. تتشكل في شمال الضفة المحتلة صورة يومية معقدة تمتد، وهذا تقرير أنقله من موقع عرب 48، من الحواجز والطرق الاكتفافية إلى الأسواق التي تحاول الصمود رغم التراجع الاقتصادي، ومن مدن كانت نابضة بالحياة إلى أخرى تعيش ركودا متقطعا لا يكسره إلا زخم زوار مناطق 48. ورغم بعض الانتعاش المحدود مع عودة متقطعة للزوار من فلسطين 48، إلا أن هذا التحسن يبقى هشا يتأثر سريعا بالإغلاقات والحواجز، ما يجعل طول كرم مدينة تعيش على إيقاع غير مستقر بين الركود والانفراج المؤقت. الطريق إلى طول كرم لم يعد كما كان قبل سنوات، فهو كما تصف ابتسام عمر من بلدة كفر كرع في المثلث الشمالي في حديثة لعرب 48 بأنها رحلة محملة بالتفاصيل المرهقة أكثر من كونها مجرد تنقل بين مدينتين، بين القرى والطرق الالتفافية وبين الحواجز والبوابات العسكرية. يمتد المسار الذي قد يستغرق اليوم ساعتين أو أكثر بعدما كان لا يتجاوز ساعة واحدة حتى في أسوأ الازدحامات. تستعيد ابتسام عمر خلال حديثها مشهد الطريق القديم بوضوح حين كان الوصول إلى طول كرم وقراها أمرا بسيطا ومتكررا لا يتطلب أكثر من ساعة، ليصبح اليوم تجربة مختلفة تماما تتداخل فيها الجغرافيا بالقيود الأمنية. ومع ذلك تؤكد بأن هذه الرحلة لم تكن يوما مجرد تسوق أو زيارة عابرة، بل كانت امتداد طبيعي لعلاقات عائلية واجتماعية متجذرة بين الداخل الفلسطيني والضفة الفلسطينية. على مدار سنوات كانت العائلات تعبر أسبوعيا نحو المنطقة باعتبارها متنفسا حقيقيا، خصوصا مع وجود أقارب وأواصر قربة وتربط بين الجانبين. هذا التواصل كما تقول لم ينقطع رغم كل التحولات، بل يبقى جزءا من حياة يومية تتجدد كلما سنحت الفرصة. ورغم صعوبة الطريق والحواجز التي تحاصل طول كرم كباقي مدن الضفة، لا تزال عائلات من داخل مناطق 48 تعود إليها. البعض يأتي للتسوق حيث يجد في أسواقها تجربة مختلفة يصعب تكرارها، والبعض الآخر يدافع أو بدافع زيارة الأقارب أو الشعور بالهدوء الذي يفتقده في أماكن أخرى. لكن ما يتوافق عليه الجميع هو الإحساس بأن هذه الزيارات تتجاوز الترفيه إلى ما هو أعمق من ذلك بكثير.

يعني موضوع المدن الضفة الفلسطينية والإغلاقات وخربطت حياة الناس والبوابات اللي مرة مسكرة ومرة فاتحة وما بتقدر تحزر على أي شارع ولا أي طريق ولا أي مشوار أنت بتطلعه من منطقة لمنطقة، أثر كثير كمان على الزيارات التي يقوم بها مواطني 48 للضفة أو حتى من القدس على الخليل، ممكن الأكثر امتدادا الخليل وخصوصا أواصر القربة والتواصل، وبنعرف إحنا ممكن أعداد كبيرة جدا من أهم أو أشهر أو معظم عائلات الخليل لها امتداد في مدينة القدس بهذه العلاقة التاريخية والوجدانية الوثيقة ما بين المدينتين والقصص التاريخية المعروفة، إنه كمان من ذوي القربة من القدس يجدون أحيانا صعوبة في الوصول إلى الخليل مثلا أو من الداخل إلى نابلس أو إلى جنين أو إلى طول كرم كما أسلف هذا التقرير. نعم العلاقات قوية وقوية ومتينة ومتينة جدا، ولكن الإغلاقات والتعقيدات العسكرية الإسرائيلية والبوابات والحواجز والتفتيشات والأحداث التي قد تشهدها أي منطقة في لحظة واحدة. يعني إحنا الآن في هذا البرنامج ما بنعرف إنه شو نهاية البرنامج حتكون، شو ممكن يوصلنا خبر من أي منطقة أو من أي مكان، في اعتداء هون، في إغلاق هناك، في بوابة مسكرة، في بوابة فاتحة. طبعا معظم المداخل الرئيسية للمدن باتت مغلقة بالبوابات، ويتم استبدال هذه المداخل الرئيسية بمداخل ضمن مزاج عسكري وأمني احتلالي إسرائيلي، بيحددوا أنه مثلا الخليل لم يعد رأس الجورة هو المدخل الرئيسي لها، بل أصبحت منطقة هي فرش الهواء، يعني منطقة الشمالية الغربية صار هو المدخل الرئيسي كأنه لمدينة الخليل، واللي دائما في عليه حاجز ودائما في 3-4 مجندات بسكروا بفتحوا بدققوا حسب الأهواء والمزاج ويعني قرارات مسبقة بالنسبة لهم، إنه اليوم بدنا نعدي من الساعة كذا للساعة كذا، بدنا نسكر من الساعة كذا للساعة كذا. هاي ما بتيجي من فراغ أكيد، من أجل تنغيص حياة الناس، من أجل خلق هاي البيئة الطاردة، من أجل إنه الواحد يقول وبعدين مع هالعيشة وبعدين مع هالتفاصيل و إلى آخره. ولكن بطبيعة الحال هذا الحال لن يدوم إن شاء الله.

معايا بعد تحية للحبيب دكتور علي الأعور، واللي يتساءل بعد أن يتم تشخيص الحالة ما هي الحلول، وهذا ما نتمنى أنه نسمعه يعني من جميع المراقبين وأيضا من الدكتور علي الأعور، عندما كنا نسأل دائما بعد تشخيص الحالة ما هي قراءتكم وما المتوقع، ودائما كان بيجاوبني في أشياء بقدر أحكيها وأشياء بقدر أحكيها، بأنه الانفجار أو أن الإسرائيليون يعني الإسرائيليين بيدفعوا للانفجار في وجه، يعني ما بنعرف طبعا كيف تنقاس هذه الأمور حسب قراءات وتحليلات وغيره. كل المحبة والاحترام لحضرتك دكتور سعيد بالمتابعة، وإن شاء الله بكرة بيكون هذا محور حديثنا، لأنه بدي أروح لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معي سعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري للحديث عن استلام وتسليم بلدي المجلس البلدي لمهامه في بلدية الخليل على غرار المجالس البلدية الأخرى اللي اليوم الساعة 12 حيتم تسلم المجلس البلدي. ما الرسالة الآن بعد أن تم يوم الخميس توزيع يعني أدوار والمسؤوليات في المجلس البلدي؟ فاصل بعده مع مهندس يوسف الجعبري.

0: 101.7 راديو موال.
1: راديو موال يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة بعنوان نحلق بحرية عبر الثقافات. انضموا إلينا يوم السبت 9 أيار الساعة 7 مساء في وندر كابينت مجلس العجب بيت لحم.
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زور موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

الساعة الآن 11:00 صباحاً

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت

0: ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن.
0: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، مانع تيجي تسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، مانع تيجي تسوي منه هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية، يا بتروحوا، حلوا حلوا أنا ما بتوافقش معاكم.
1: آخر الأخبار والتطورات.
2: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
0: أنا سائق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنرى اليوم مبلغ الأسف الكبير الذي كان في قلب الرب إزاء ما انتهت إليه تصورات أفكار قلب الإنسان. على ماذا تأسف الرب؟ على فساد الإنسان، إذ كيف يتسنى أن تتفق قداسته مع الفساد والظلم اللذين غطيا الأرض؟ أهلا بكم معي أيها الأحباء في درسنا الجديد.
2: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. بكل سرور أرحب بكم في لقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه معا أسفار الكتاب المقدس حتى ننهي بنعمة الله دراسة الكتاب كله. فأهلا وسهلا بكم معنا.

كان جيوفني فنانا إيطاليا ماهرا اشتهر برسوماته الزيتية التي كادت تنفجر منها الحياة، لكن مع تقدمه لم تتغنى اللوحة بجمال الطبيعة كما أراد، وكادت أن تخلو من أي تعبير عن الحياة. أسف جيوفني على ما صنعته يداه وصعد إلى غرفته لينام وهو يتمتم بصوت عال: لقد فشلت. سمع ابن جيوفني أباه وهو يتمتم، وكان هو أيضا فنانا ماهرا، نزل إلى القبو حيث كان والده يرسم ونظر مليا إلى اللوحة ورأى فعلا أنها لم تتمم القصد المنشود. أخذ ذلك الابن الريش في يده وابتدأ يزيد بعضا من اللون هنا وبعضا من الخطوط هناك. مرت ساعات الليل دون أن يشعر بالوقت، وإذ بدأت الشمس بالشروق في صباح اليوم التالي نظر الشاب إلى اللوحة، وإذ هي رائعة جداً،

قام جيوفيني من النوم ونزل لينظر لوحته، تأملها مليا وصرخ قائلا: إن ما صنعت أفضل جدا مما ظننت. أخي وأختي، إن كل منا يرسم لوحة، وفي كل يوم من عمره يضع بصماته وآثاره على لوحة حياته. فحين تغرب الشمس على لوحة حياتك، قد تنظر إلى ما صنعت يداك وتشعر بالأسف والفشل، إذ لوحتك مليئة بالشوائب والعيوب. لكن عندما تقبل المسيح مخلصا شخصيا لك وربا على حياتك، فإنه يحمل عنك كل خطاياك على الصليب، ويمنحك ليس فقط غفران الخطايا بل أيضا الحياة الأبدية. فيأخذ الفنان الأعظم لوحة حياتك الناقصة ويكسوها ببره وجماله، ثم بلمسة من يده الحنونة يبعث فيها الحياة والجمال.

0: الأخ سهيل موسى ينتظرنا في تأملات أخرى عبر سفر التكوين.
1: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها.
2: بدأنا نتأمل المرة الماضية في شخصية أخ نوخ المتميزة، والتي جاءت كإشراقة الشمس وسط السحب الداكنة.
1: كان هذا بعد أن رأينا فعلة قايين المشينة بقتل أخيه هابيل. وهكذا يبدأ الإصحاح الخامس بداية جديدة بكتاب مواليد آدم، دون التطرق إلى قايين ونسله الذي أسقط. بعد أن مات الجميع في مقبرة الإصحاح الخامس، نرى رجلا واحدا لم يذق الموت، اسمه أخ نوخ. أخ نوخ هو أحد الأشخاص الذين عاشوا قبل الطوفان، ولا نعرف عنه إلا أنه سار مع الله ولم يمت. عاش لمدة 65 سنة، ثم أنجب متوشالح، أكبر معمر عاش على وجه البسيطة. ثم سار أخ نوخ مع الله، وقد غير ذلك الطفل حياته. أحيانا يا صديقي يأتي الله بنعمة الأولاد في حياتنا ليقربنا منه. يخبرنا الكتاب أن أخ نوخ سار مع الله لمدة 365 سنة، هذه كانت مدة حياته. ولم يقل الكتاب أنه مات، بل قد انتقل، أخذه الله. وقد عبرت طفلة من مدارس الأحد عن فهمها للموضوع كما يلي: كان الله كل يوم يأتي إلى أخ نوخ ويسأله: يا أخ نوخ، هل تحب أن تسير معي؟ فكان يخرج أخ نوخ من بيته ويذهب ليتمشى مع الله. كان يحب ذلك لدرجة أنه كان ينتظر الله كل يوم ليذهب معه. وفي أحد الأيام طال مشوار أخ نوخ مع الله، فقال: لقد تأخرت، ينبغي أن أرجع إلى بيتي. فقال له الله: نحن أقرب إلى بيتي من بيتك، لما لا تأتي معي؟ فذهب أخ نوخ مع الله إلى بيته. أعتقد مستمعي أن هذه أبسط طريقة لفهم انتقال أخ نوخ. وفي هذا يا صديقي صورة لاختطاف المؤمنين عندما سيأتي المسيح مرة ثانية على السحاب. ورأينا من كلمة الله أن المؤمن بحكم وجوده في عالم شرير إما أن يعيش فترة ما ثم

0: يرقد كما كان الحال مع هابيل، وإما أن يجتاز العالم في قوة الاختطاف كما حصل مع أخنوخ. الاختطاف هو رجاء المؤمن. فكانت كل أيام متوشالح 969 سنة ومات. هذا هو أكبر معمر عاش على الأرض، وقد عاش أكثر من آدم، وبهذا شكل هذان الرجلان الجسر بين الخليقة والطوفان. هناك ثغرة واضحة في المواليد هنا، وإذا رأينا مواليد المسيح في افتتاحية العهد الجديد نجد نقصا في الأسماء في محاولة لتقسيم الأنساب إلى ثلاثة أقسام متساوية، ومع ذلك فلا يوجد أي خطأ في هذه الأنساب. ولكن الثغرة هنا قد تدل على وجود الإنسان على الأرض لمدة طويلة جدا. لا يمكننا أن نجزم في الأمر، والكتاب المقدس لم يعطنا أي تفاصيل حول هذا الشأن. لربما أن الله ليس متشوقا أن يعرفنا بذلك. معنى اسم متوشالح غير مؤكد، ربما يعني يبعث أو يرسل لاحقا، وآخرون يعتقدون أن معنى الاسم هو عندما يموت سيرسل. وما الذي كان سيرسل؟ الطوفان. ما دام متوشالح على قيد الحياة لا يمكن أن يأتي الطوفان. والمدهش أنه في نفس السنة التي مات فيها متوشالح أتى الطوفان على الأرض. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا عاش متوشالح أكثر من الباقي؟ لقد أبقاه الله على الأرض ليري الناس أنه صبور رحيم. إنها أنات الله على العالم متمثلة في طول الأيام التي منحها لمتوشالح الذي مات في السنة ذاتها التي جاء فيها الطوفان. الله سينتظرك يا صديقي كل أيام حياتك. يتحدث بطرس عن طول أنات الله فيقول: إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، أي ثمان أنفس بالماء. بعد ذلك نرى في بقية الأصحاح الخامس أن كل رجل مذكور هنا كانت نهايته الموت. فكانت كل أيام لامك 777 سنة ومات، وكان نوح ابن 500 سنة، وولد نوح ساما وحاما ويافث. هناك نظرية شائعة في عالم اليوم أن الطبيعة البشرية جيدة ويمكن أن تتحسن أكثر، فقط لو حاولنا أن نحسن البيئة التي يعيش فيها الإنسان ونظامه الوراثي فإنه حتما سيسير نحو الأفضل. ما عليك إلا أن تنظر إلى معظم الحركات والمبادئ في العالم مستمعي لتفهم ما أعني. ولكن ماذا يقول الله عن الإنسان؟ يقول الله أن الإنسان شرير بالكامل. هذه حالتنا جميعنا، ليس بار ولا واحد. هذا هو التقييم الحقيقي الذي تقدمه كلمة الله، وإذا قبلته فإنه سيعطيك مفهوما حقيقيا للحياة اليوم.
1: ترى أين سيصل الناس في ذلك الزمن؟ هل إلى حياة؟ كلا. يخبرنا الأصحاح التالي أن الطوفان سيأتي ويهلك كل نفس حية على وجه الأرض. في الأصحاح السادس الذي سنتأمل فيه الآن لا نرى الطوفان فحسب، بل نرى أيضا الأسباب التي من أجلها حل الطوفان على الأرض الشريرة التي تميزت بعدم وجود أخنوخ فيها. نقرأ على ما اسمعك من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى الثالث عشر. تفضلي يا ميسون.
2: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه، هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. هذه موالد نوح. تلأت الأرض ظن، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض.
0: ليبارك الرب كلمته لنا. موضوع أبناء الله وبنات الناس هنا كان وما زال عرضة للنقاش الواسع. كثيرون يعتقدون أن أبناء الله هنا هم ملائكة. أنا شخصيا لا أوافق على هذا التفسير. لو كانوا فعلا ملائكة صالحين لما اقترفوا مثل ذا الذنب، ولو كانوا أشرار لما أطلق عليهم أبناء الله. كما أن النسل الناتج هنا هو بشر، ليس مخلوقات غريبة. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. نحن نؤمن أن نوح استمر في وعظه الناس مدة 120 سنة، وخلال هذا الوقت كان روح الله يتعامل مع الناس. وبطرس يوضح الأمر عن محاولة روح الله إقناع الناس ليرجعوا إلى الله، ولكن عبثا. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. هؤلاء كانوا في السجن عندما كتب بطرس الرسالة، ولكن كرز لهم في أيام نوح. نستطيع أن نعرف ذلك من العدد الذي يلي: إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون، أي 8 أنفس بالماء. متى عصوا؟ خلال سنوات خدمة نوح 120. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. لاحظ دقة التعبير هنا مستمعي. يقول الكتاب أنه كان طغاة أو عمالقة في الأرض، ولكنه لم يحدد أنهم نسل أبناء الله وبنات الناس، بل يقول عن هذا النسل أنهم جبابرة، ولم يذكر أنهم خلائق غريبة مهولة، بل هم بشر كباقي الناس. والكتاب يوضح أن الجبابرة كانوا أصلا في الأرض قبل تناسل أبناء الله وبنات الناس. إذن كان هناك فريقان: الطغاة ثم الجبابرة الذين هم نتاج الزواج المختلط. نعم، بنو البشر هم جبابرة، أي خلائق رائعة. ليس كما يدعي علماء التطور بأننا أتينا من قمامة أو طحالب بحرية. التطور ما هي إلا نظرية وفلسفة، إما أن تقبل أو ترفض، وعندما تقبل فإنها تقود إلى حلول غير منطقية لمشاكل الكون. ونرى الناس في كل مكان يعتقدون أنهم الأفضل لأنهم تطورون.

بين نسلين إلى أن يفسد الجميع. أنا أعرف أن هناك الكثيرين ممن يعتقدون أن أبناء الله هم الملائكة. أرجو ألا يغضب مني أحد، هذه مجرد تفسيرات لكلمة الله حسب الاجتهاد الممكن، ولا علاقة لها بصحة الكتاب المقدس أو عدم صحته. وأنا على ثقة أنه في اليوم الأخير سيكشف لنا الله الحقيقة الكاملة. والآن، ما هي الحالة التي كانت سائدة قبل الطوفان؟ ما الذي دعا الله أن يأتي بدينونة الطوفان على الأرض؟ ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. هناك أربع كلمات أحب أن أشدد عليها: شر الإنسان قد كثر، وكل تصورات قلبه إنما هو شرير كل يوم. هذه الكلمات الأربع تبين حالة الإنسان على وجه الأرض. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. وهنا نلمس مبلغ الأسف الكبير الذي كان في قلب الرب إزاء ما انتهت إليه تصورات أفكار قلب الإنسان. على ماذا تأسف الرب؟ على فساد الإنسان. الله لم يندم أبدا على مقاصده، أغراض الخير والصلاح التي هي في قلبه، إنما ندم على العمل، على إيجاد الإنسان في الأرض. إذ كيف يتسنى أن تتفق قداسته مع الفساد والظلم اللذين غطيا الأرض؟ إذن فلا شيء يلزمه تعالى أن يستبقي الأوضاع كما هي. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. إذ لم يكن باب آخر. بدا الأمر وكأن الله يريد أن يبيد الإنسان عن وجه الأرض. لقد أحزنته الخطية، ولكنه لم يدمر الإنسان. لاحظ مستمعي أنه لم يذكر السمك لأنه كان في الماء، وكان الله سيرسل ماء أكثر. أراد الله أن يبيد الجبابرة الذين لا يصلحون لشيء، والبهائم والدبابات وطيور السماء. هذه كلها هلكت مع الإنسان تاج الخليقة. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب، أي أن الرب يعلن فكره لنوح. لماذا؟ هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وسار نوح مع الله. لماذا أنقذ الله نوحا؟ هل لأنه سار مع الله؟ نعم، كان إحساسه بنعمة الله باعثا له على السلوك البار، فلم يكن تقيا فقط بالنسبة لله، بل كان بارا كاملا في أجياله بين الناس. وهذا أثر طبيعي لسيره مع الله، قياسا على سير جده أخنوخ. أيضا نجد في رسالة العبرانيين شرحا أكثر: بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته. فبه نعود إلى سؤالنا: لماذا الطوفان؟ وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. إنما ينسب عن كل بشر هنا هو الفساد والظلم، ولم يكن هناك عبادة لأوثان أخرى. جاء الطوفان مستمعي لأن الإنسان أفسد طريقه وابتدأ يعمل ما يحلو له على الأرض. لقد تحول عن الهدف الذي قصده الله له. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. إليك يا أخي الأسباب التي من أجلها أرسل الله الطوفان على الأرض. لقد وعد الله الإنسان بمخلص ليأتي إلى الأرض ويخلصه، وبدلا من أن يتطلع الإنسان نحو ذلك ابتعد عن الله. الله في رحمته أعد ذبيحة لآدم وحواء، ووجدنا هذا المبدأ يتكرر في قصة قايين وهابيل. يمثل

0: قايين وهابيل نظامين كبيرين، أو إن شئت فئتين من الناس، المخلصين والهالكين، المبررين لذواتهم ومنسحقي الروح، المعترفين بشفاههم والمؤمنين الحقيقيين. هذا كان محتوى الجنس البشري في ذلك الوقت. بعد ذلك نجد أن الآباء عاشوا لفترة طويلة من الزمن، حتى أن حياتهم من آدم إلى متى شالح قد جسرت الحقبة بين الخليقة والطوفان. وتخبرنا رسالة يهوذا في العهد الجديد أن أخنوخ كان يكرز للناس ويتنبأ في تلك الفترة، بالإضافة إلى نوح أثناء بناء الفلك. وعندما اختفى أخنوخ لابد أن ذلك حذرهم بتدخل الله في أمور البشر. ثم عرفوا عن متى شالح ومعنى اسمه، وعندما مات لابد وأنهم كانوا يتوقعون الطوفان. وأخيرا كانت خدمة روح الله بواسطة نوح في المجاهدة مع الناس ليرجعوا إلى الله. ولكن عندما رفض الناس الله كليا أرسل الطوفان دينونة على الأرض. رأى الله أن يضع حدا لشر الإنسان، ولم يسمح بإطالة فترة الانتظار أكثر من 120 سنة. كثيرون اليوم يتصدون إلى حقيقة الطوفان وينكرونها رغم كونها حقيقة مصدرها الله. هل تعرف جعل الفلك هدفا لكل عداء لارتباطه بالمسيح رمزا وتشبيها، ولأن الطوفان مظهر من مظاهر الغضب الإلهي على البشر؟ كما أن هذا الطوفان صورة لدينونة أخرى ستأتي على الجنس البشري الساقط. العدو يحاول أن يبعد هذا الفكر عن الإنسان بمختلف الأكاذيب العلمية والخرافية والدينية. أجل يا صديقي، لم يكن الطوفان حادثا سريا ولا رمزيا، بل كان واقعة شاملة استبقى روح الطوفان، على أمل أن ألتقي بك في الحلقة المقبلة لكي نفتح كتابنا المقدس وننهل منه ماء حيا لحياتنا. دمت يا صديقي وديعة بين يدي أحسن من يحفظ الوديعة.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: غير وحيد يا ليل حيران يا ليل
1: راديو موال
2: مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زور موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

في أجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. ربما حديث البلد نبدأه بالحادث الذي وقع قبل ساعة من الآن في بلدة الدوحة، حيث تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ملاحقة المتورطين في حادثة إطلاق النار، وتمكنت من العثور على المركبة التي استخدمت في الجريمة بعد فرار الجناة نحو الداخل المحتل عبر طريق واد فوكين غرب بيت لحم. قبل البرنامج تواصلنا مع الناطق باسم الشرطة الفلسطينية الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي أيضا تدخل في الموضوع وقام باقتحام محيط الجمعية العربية في بيت لحم، وأيضا هناك تواجد مكثف للجيش في المنطقة.

العلاج، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى الجمعية العربية في بيجالة. حالة من الغضب سادت مدينة الدوحة بشكل خاص ومحافظة بيت لحم بشكل عام بعد ورود أنباء عن قيام سيارة مسرعة بإطلاق النار على جمهور كانوا يحتفلون بأحد الأفراح في المدينة. الحادث كما قلت أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والكل يتساءل هل الجريمة التي كنا نحذر منها الجريمة المنظمة التي تنتشر في الداخل المحتل هل بدأت تصل إلى بعض مناطقنا في الضفة الغربية؟ ما الذي جرى بالضبط؟ وربما مثل هذه الجرائم هي جرائم غريبة على مجتمعنا التلحمي وعلى مجتمعنا الفلسطيني في الضفة الغربية أن يتم الحديث عن عمليات قتل مبرمجة أو عمليات إطلاق نار في وضح النهار اتجاه تجمعات من المواطنين. الأجهزة الأمنية كما قلت فتحت تحقيقا في ذلك وستوافينا بتفاصيل ما جرى في حال اكتملت جميع المعلومات حول هذا الحادث. إذن الحادث وقع في مدينة الدوحة بمحافظة بيت لحم، احتفال عرس لأحد المواطنين، كانت هناك في المنطقة سيارة مسرعة تحمل لوحة إسرائيلية صفراء فتحت النار بشكل عشوائي على المواطنين مما أسفر عن ثلاثة إصابات، حسب المواقع وحسب المعلومات الرسمية. إصابتين تم نقلهما إلى الداخل وإحدى الإصابات في مستشفى الجمعية العربية. نتمنى السلامة للمصابين ونتمنى بالفعل ألا نسمع عن مثل هذه الأحداث المؤسفة في مجتمعنا الفلسطيني. بالفعل يعني مثل هذه الأحداث هي تهز الشارع الفلسطيني. نحن دائما نتمنى أن يكون الأمن والأمان هو عنوان، لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. يا أخواني الأمن والشعور بالأمن وخاصة في محافظة بيت لحم وفي باقي المحافظات الفلسطينية شيء مهم جدا في هذه الظروف وفي هذه الأيام الصعبة وهذه الأيام السوداء التي تمر على شعبنا الفلسطيني. إذن تفاصيل أوفى ربما سنكون معها إذا ما جد أو أتتنا أي معلومات حول هذا الحدث الذي وقع عندنا في محافظة بيت لحم. نتمنى دائما السلامة للجميع، هذا كل ما نتمنى. بنوجه تحياتي المحبة لكل متابعينا اللي بتابعونا في الوطن خارج الوطن وين ما كنت وين ما توجدتوا، الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. اليوم ربما الحديث يدور كثير حول هذا الموضوع، صور ومقاطع فيديو يتم نشرها الآن للعثور على المركبة التي أطلقت النار على الشبان في مدينة الدوحة ببيت لحم. حسب المعلومات أن المنفذين فروا إلى القدس وتواصل الجهات الأمنية المتابعة وملاحقة المتورطين، في هذا الحادث الذي كما قلنا هو حادث غريب على مجتمعنا التلحمي، غريب على أن يحدث في مثل هذه المناطق. صور كثيرة للمركبة وللحادث وأيضا المركبة التي تم استهدافها، حيث ما زالت كما قلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحقق في ملابسات وظروف هذا الحادث. معلومات العامة لدى المواطنين تؤكد هاي المعلومات

0: العامة أن ربما سبب الشجار هم لمواطنين من خارج محافظة بيت لحم يحملون البطاقات بطاقات الهوية المقدسية كما يقول بعض المواطنين والمتابعين لهذا الحادث. إذن حادث كما قلنا أسفر عن 3 إصابات كما تقول الجهات الرسمية، والأجهزة الأمنية فتحت تحقيق في ذلك. نتمنى سلامة دائما للجميع، ونتمنى بالفعل ألا نسمع عن مثل هذه الأخبار المؤسفة في مجتمعنا الفلسطيني. كل المحبة أيضا والتحية للأجهزة الأمنية الفلسطينية التي هرعت لمكان حادث إطلاق النار بعد دقائق معدودة من حدوثه، والتي قامت بجمع الأدلة وملاحقة الجناة حتى خارج مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. كما قلنا هذا الموضوع ومواضيع أخرى سنتطرق إليها في حديث البلد لهذا المساء، ومنها أيضا الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مستشفى بيت جالة الحكومي. هذه المرة الدعوة من قبل الأطباء في المستشفى وقفة للمطالبة بحقوق المواطنين بتقديم رعاية صحية كاملة غير مجتزئة، وحقوق الأطباء في الدوام الكامل والراتب الكامل. هذه الوقفة سيتم تنظيمها يوم غد الأحد أمام مستشفى بيت جالة الحكومي الساعة 9 صباحا بتوقيت فلسطين. إذن هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم حديثكم يبقى له الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال، وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة لكل متابعينا في الوطن وخارج الوطن. إذن الأجهزة الأمنية لاحقت المركبة التي قامت بإطلاق النار على تجمع للمواطنين في بلدة الدوحة، والذي أسفر عن 3 إصابات. نقلت 2 إلى القدس وواحدة إلى مستشفى الجمعية العربية. هذا في آخر تحديث لما جرى عندنا في بيت لحم. لنتوقف ربما مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. فياض الله يمسيكم بالخير بداية.
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: إذن ثابت ربما أننا سندخل الصيف من أوسع أبوابه، كيف ستكون درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع؟
3: نعم زميل عثمان، الأجواء أشبه بأجواء صيفية اعتيادية تسود أغلب المناطق من البلاد. لا يوجد تغيرات ملموسة على درجات الحرارة، لتكون الأجواء صافية بوجه عام وحارة نسبيا في المرتفعات وحارة في بقية المناطق خلال ساعات النهار، بينما في ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى أن تكون باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية لطيفة ومعتدلة في باقي المناطق من البلاد. الرياح ذو طابع شرقي خفيفة إلى معتدل السرعة بشكل عام. تتجه الأنظار زميلنا عثمان حتى هذه اللحظة إلى ما بعد منتصف الشهر الحالي، يتوقع أن يكون لدينا حالة من عدم الاستقرار، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد ثبات على النماذج العددية بما يخص ما بعد 15/5. يتوقع أن يكون لدينا حالة لكن حتى هذه اللحظة غير ثابتة بشكل عام. درجات الحرارة متوقع لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 27 الصغرى 17، رام الله والبيرة والخليل 26 16، نابلس وسلفيت 28 17، جنين طول كريم قلقيلية 31-18 غزة خان يونس ورفح 28-18 أخيرا في ريح أتوقع أن تكون عظم هذا اليوم 36-23 طبعا هذا كله بالم الله تعالى وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عطفان
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية يعطيكم ألف عافية فياض. شكرا
3: طيب الله وقاتكم كل خير زميل عطفان.
0: شكرا كثير. إذن أجواء صيفية أو شبه صيفية سترافقنا هذا الأسبوع، نتمنى أن يكون أسبوع يحمل في طياته الخير دائما وأبدا لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني أينما كانوا وأينما حلوا، دائما نتمنى الخير للجميع. صدقوني يا أخوان في ربما الشيء اللي شعبنا الفلسطيني دائما بيفتقده اللي هو الأمن والأمان، اللي دائما هيك يعني نشعر بانزعاج كثير يوم نسمع أي حادث، يوم نسمع أي شيء بحدث في مجتمعنا الفلسطيني. يعني بتمنى وهذه أمنية إن دائما يكون كل شعبنا الفلسطيني قادر على إن نكون كمان مساعدين للشرطة، للأجهزة الأمنية، نكون دائما كل إنسان فينا شرطي في موقعه، حتى دائما نكون كنا محافظين على أمن واستقرار هذا الوطن. هذا أقل شيء ممكن نعمله كمواطنين، هذا أقل شيء ممكن نعمله كأبناء هذا الوطن الغالي فلسطين. ودائما نتمنى دائما إن وطننا يكون عنوان الخير، عنوان المحبة، وعنوان أيضا الأمن والأمان والاستقرار والهدوء والسلام. هذا كل ما نتمنى في يعني العودة للمواقع الإخبارية التي تتحدث أيضا عن وقوع حادث السير لثلاث مركبات في منطقة دار صلاح قبل قليل. نتمنى السلامة دائما للجميع، ونتمنى دائما أن تكون السرعة قانونية يا أخوان، السرعة القانونية مطلوبة في كل الأحوال. اتصال. ألو مساء الخير.
4: مساء الخير عم عثمان.
0: هلا بالورد، مين معنا؟
4: رائد زاهر بحكي معك.
0: أخوي رائد الله يسعد مساك،
4: إن شاء الله بخير.
0: نشكر الله دائما أخي رائد.
4: الله يسعد مساك أخوي، دائما من قلبك معنا يا عم عثمان. إحنا
0: حبيبنا أستاذ رائد أمور.
4: عم عثمان لنا أربعة أيام من رن على سلطة على المجاري وتعون السلطة المياه.
0: نعم
4: هذا بعثت لك هاي الصور على الماسنجر، أنا أتفرج عليهم مكره صحية، يعني لي أربعة أيام إحنا بلا مؤاخذة مي بندفع، كهرباء بندفع، الواحد ملتزم، ليش هم حقوقهم بعملناش إياها يا زلمة؟
0: أي منطقة؟
4: وادي معالي دخلة الكرمل، المول هو اللي بعيد عنك فايض ومعبي الدنيا، عبار الواحد بدخل مجاري بيطلع الأولاد مجاري، يعني بلا مؤاخذة الواحد حقه إنهم يعملوا له المجاري يا زلمة، مش لنا أربعة أيام مرن عليهم على الفاضي يا زلمة.
0: ما اجاش اي حد من سلطة المياه
4: ولا حدا اجا، طيبنا واحنا نرن عليهم منيجي يعني بلغناهم لنا اربعة ايام انا والجيران. انت مكره صحية، تفرج على الصور اللي بديت لك اياهم، كل الشارع مجاري. نعم. يعني الواحد يدخل عالدار بلا مؤاخذة، ما انت عارف لا بيعرف يصلي ولا يحزنون الا يغير اوعيه، وحالتنا حالة
0: 100% كلامك اقل ما فيها.
4: والله يخلينا اياك، احنا والله دائما يا عم عثمان من قلبك، بس ما لنا غيرك، يعني ما بيجوا ما بيجوا بيسووها الا للواحد يطلع على الاعلام. طب ليش ما احنا بندفع ملتزمين معهم، ليش هذا الشغل؟ مش فاهم الحياه هيك صار.
0: نعم انت بعت الصور على الراديو موال،
4: بعت لك اياهم هلا على حديث البلد، عندك
0: حديث البلد راح نتابع الصور ونتواصل ان شاء الله. وان شاء الله
4: الله يخلي لنا اياك يا عم عثمان، بالله عليك احنا ما لنا غير زي ما بقولوها انت اللي بتحلها مشاكل في البلد. مش فاهم كيف الدنيا صفت، بس بالفضيحه بيجوا بيحلوا الشغله.
0: لا ان شاء الله ان بيتم معالجتها باسرع وقت ممكن. من حقك
4: الله يخلي لنا اياك يا عم عثمان.
0: الله يكون معك. شكرا كثير. يعني نحاول نتفرج على بعض الصور بعت لنا اياها اخونا رائد حتى نقوم احنا كمان بدورنا بتحويلها الى الجهات الرسميه. بتمنى من اخونا رائد يعني من خلال الرسائل كمان تبعت لنا رقم للتواصل حتى شباب في سلطه المياه يتواصلوا اذا هلا بدهم يسالونا، بدهم معلومات عن هذا الخلل في احد المناهل اللي متسبب في مكروهة صحية للمواطنين. يعني مع العلم ان احنا في عندنا قسم للطوارئ في كل المؤسسات، لكن وين دوره؟ لماذا لا يفعل؟ لماذا؟ الو مساء الخير. الو السلام عليكم. طيب حتى تكون الصورة والصوت واضح، دائما بنوجه كل تحيات المحبة للجميع، جميع مشاهدينا ومتابعينا، يسعد مساكم جميعا. بالنسبة للصور في منطقة وادي معالي تم إرسالها لسلطة المياه للمتابعة. يعني بتمنى بالفعل ان دائما ان يكون في متابعة فورية، يعني مثل هذه الامور يا اخوان بحاجة الى متابعة، والمتابعة تكون فورية، يعني ما بتنتظر. يعني موضوع وجود منهل وموجود يعني هذا الموضوع بتمنى على الجهات الرسمية انها تكون على قدر المسؤولية، خاصة في سلطة المياه في البلديات، لأن هذا من حق المواطن، من حق المواطن اللي بدفع، ومن حق المواطن اللي بعطي، ومن حق المواطن اللي دائما يعني هو عنوان للعطاء، من حقه أقل ما فيها إن يتم. الشباب في سلطة المياه بسألوا عن عنوان، بتمنى من أخونا رائد اللي يتواصل معنا ياريت تبعث لنا رقم للتواصل حتى نبعثه للشباب للتواصل معكم مباشرة. أخي رائد، يعني دائما تعب تعب. حابين كمان نوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من خارج الوطن، يسعد مساكم جميعا. موضوعنا الآخر ينقلنا إلى مستشفى بيجالة الحكومي. كما قلت يعني الأوضاع في هذا المستشفى دائما صعبة شوي، ودائما في احتجاجات من قبل المواطنين على الخدمات الطبية. هذه المرة الأطباء قرروا أنهم يعملوا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق المرضى، بحقوق المواطنين اللي بحاجة إلى العلاج، ودعوا المواطنين للمشاركة معهم في هذه الوقفة غدا طبعا الساعة 9 صباحا، وذلك من أجل أن يتم إيصال الرسالة كما يجب أن تكون للجهات المسؤولة. معنا مباشرة من مستشفى بيجالة الحكومي الدكتور عمرو عقل، طبيب أورام في المستشفى. دكتور عمرو الله يسعد مساك بداية.
5: يسعد مساك أخي، ويسعد مساء جميع المستمعين،
0: أهلا
5: بك.
0: نعم، بداية لماذا تمت الدعوة إلى وقفة احتجاجية غدا أمام مستشفى بيجالة الحكومي؟
5: طبعا اسمح لي أولا أن أغير المصطلح، هي ليست وقفة احتجاجية، هي وقفة مطالبة للحقوق.
0: نعم.
5: نحن أطباء مستشفى بيت جلال الحكومي، يعني الوضع لا يخفى على الجميع، يعني لا نريد أن نعيد شيء مكرر بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب للموظفين عامة والموظفين القطاع الصحي خاصة. الوضع المستشفيات الحكومية أصبح صعبا جدا، وصلنا لمرحلة الآن الطبيب لا يستطيع الوصول إلى مكان عمله لأداء عمله. لا أقول نطالب بإضراب، لا أقول نطالب بتوقيف العمل، نقول نطالب بدوام كامل وبراتب كامل، نطالب حق المواطن أن تؤدى إليه الخدمة كاملة، وحق الطبيب الذي يعمل أن تؤدى إليه حقه كامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فهذا حقنا. نحن لا نريد الخلط الأمور، لا نريد أن نخلطها بالسياسة كثيرا.
0: نعم.
5: ولا نريد أن نخلطها أيضا أن يعني أن نكون أن نصل في مناكفات مع الناس أنفسهم. نحن أبناء الناس، نحن الشعب الفلسطيني، نحن أبناء الشعب الفلسطيني، ومطالبنا هي مطالب شرعية، مطالب حقوقية بحتة. أي أجير يعمل عند أحد يطالب بأجره. هذا الموضوع ببساطة، يعني لا نريد أن نصل مناكفات، بالعكس نحن نطالب بحقوق الناس، نريد الناس أن تضم صوتها إلينا لتطالب بحقوقها. من حق الناس أن يكون المستشفى الحكومي كامل، فيه الكوادر كاملة، فيه السعة الاستيعابية كاملة، فيه الأدوات كاملة من غير نقص، ومن حقها أن يتلقى هذه الخدمة. هذا حقهم علينا وعلى الحكومة التي تقدم هذه الخدمة.
0: نعم، وربما دكتور يعني المواطنين كمان برحموش يعني بدهم خدمة، فأنتم عليكم ضغط أيضا في مستشفى بيجال الحكومي، دائما مضغوطين، دائما الناس بتطلبكم بأكثر وأكثر بخدمات أكثر رغم الوضع المالي الصعب اللي بيعيش شعبنا الفلسطيني اليوم.
5: صديق نعم صحيح بارك الله فيك. نحن الآن وصلنا إلى مرحلة ليس بمطالبة، نحن لا نطالب بعلاوات، نحن نطالب الآن بأدنى الحقوق. زميلي طبيب أورام يوم الخميس لم يستطع أن يذهب إلى مكان عمله إلى عيادته في مستشفى دورة الحكومي، وكان ينتظره أكثر من 20 مريض، منهم مريض ينتظر جرعة الكيماوي، مريض ينتظر تحويله، مريض ينتظر أحد أن يراه، لم يستطع أن يذهب ببساطة لأنه ليس لديه نقود كافية ليذهب إلى الدوام، والحكومة لم توفر له سيارة لتأخذها من مكانه إلى مكان عمله. نحن وصلنا إلى وضع مزري صراحة. نحن نريد أن نرفع صوتنا لأجل شعبنا، لأجلنا، لأجل أمتنا، لا نريد أن نبقى ساكتين، لا نريد أن نبقى يعني الأطباء يطالبون بناحية معينة ويدخلون في مناكفات وتجارة مع الناس، لا، نحن أبناء هذا الشعب ونحن نطالب بحقوق الشعب أيضا ضمن حقوقنا. نحن نريد أن نتكاتف متساوية لنطالب بهذه الحقوق. الحكومة تقول ليس لديها ما، لكن الانتخابات البلدية أجريت تامة ودعايات انتخابية بمئات الملايين، ماراثون بيت لحم أجري تام لم يؤجل موعده، المؤتمر الثامن هذا لم يؤجل موعده. أما رواتب الموظفين وأرزاقهم وأرزاق عيالهم، البعض لا، بعض الأطباء الآن وأنا أقولها صادقا لا يجد أن يشتري حليب لأطفاله، الكل الآن يستدين، ويعني المحظوظ الذي يجد من يقوم بتدينه يعني بمداينته، والوضع صعب جدا. وصلنا، أنا قلتها في البداية، وصلنا إلى مرحلة الطبيب لا يستطيع أن يصل إلى مكان عمله. أقول للناس أنقذوا أنفسكم وأنقذوا المستشفيات الحكومية من الانهيار، نحن على حافة الانهيار للأسف.
0: نعم، وغدا هذه الوقفة المطلبية، هاي الوقفة المطلبية يعني رح نشارك فيها أيضا، دعوتم المرضى المتضامنين مع كل المستشفيات ومستشفى بيجال الحكومة مشاركة، ولا رح تكون خاصة بالأطباء؟
5: يعني مبدئيا نحن سنكون أطباء مستشفى بيجالة مبدئيا. نعم. حتى يعني لم يتم التنسيق مع باقي المستشفيات الحكومية الأخرى، نحن نريد أن نبدأ من بيجالة، يعني مجموعة من الأطباء إن شاء الله أطباء المستشفى الذين سيكون متواجدون سيحضرون جميعا، وسنوصل صوتنا، ونريد الجميع أن يرفع صوته أيضا. الأمور أحيانا تبدأ بشرارة وتبدأ بمبادرة، وهذه مبادرتنا نحن في مستشفى بيجالة.
0: نعم، وربما دكتور عمرو يعني نحكيها بصراحة أكثر، يعني الموضوع الطبي لا يعني لا يحتمل التأجيل، وخاصة في موضوع العمليات والعلاج، ربما كل دقيقة وكل ساعة ممكن أن تنقذ حياة إنسان.
5: حسنت يعني تأصبت كبد الحقيقة. الأطباء والوضع الصحي لا تستطيع أن تقول الطبيب مارس عملك أونلاين، لا تستطيع الطبيب أن تقول مارس عملك عن طريق التيمز. الطبيب الحالة الصحية أو الوضع في وزارة الصحة له خصوصية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، خصوصية في التنفيذ وخصوصية في الصرف. الطبيب المناوب أحيانا يعني يحتاج للصرف، يجلس 30 ساعة متواصلة في المناوبة الواحدة. الطبيب المناوب يعني هم قالوا يعني موضوع التقليص الآن موجود يطبق في وزارة الصحة في بعض المديريات الصحة التي تستطيع عمل التقليص، لكن المستشفيات لا تستطيع تطبيقه. لا تستطيع أن تترك مثلا قسم الأورام من غير طبيب مناوب، أو الطوارئ، أو قسم الباطن، أو قسم العناية المكثفة، أو قسم مثلا أورام الأطفال. دائما هناك أطباء، وبعض الأطباء يأخذ أكثر من أيام المطلوبة منه. ومع ذلك أكثر من 3 سنوات لحد الآن لم يتم صرف أي بدل عن مناوبات أو بدل عمل إضافي. تخيل يعني الطبيب المناوبة تأخذ منه تقريبا 24 ساعة غير الدوام الرسمي يعني الصباحي، ثم لا يأخذ عليها شيء منذ 3 سنوات.
0: نعم.
5: يعني موضوع كبير، والصبر يعني كان موجودا من الأطباء، ولكن وصلنا إلى مرحلة للأسف لأننا الآن لا نستطيع أن نذهب إلى العمل. نريد حياة كريمة في هذه البلد، نريد أن نعالج مرضانا بنفسية مرتاحة. القاضي هذا القاضي الذي لم يستطع إكمال قضية بسبب حالته النفسية وهو يتعامل مع أوراق، ما بالك من يتعامل مع أرواح الناس.
0: 100%.
5: الأمور يجب أن توضع في نصابها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يعني الله طلب من المسلمين أن يعدلوا مع الكفار. نريد من الناس ومن الحكومة أن تعدل معنا، نحن أبناؤهم، أبناء هذا الشعب المكلوم المناضل الذي جرت عليه الويلات الكثيرة ومع ذلك بقي صامدا. مرت عليه حكومات ومرت عليه دول وبقي الشعب صامدا وبقي الشعب هو وبقيت الأرض هي. فنرجو إن شاء الله أن يكون هناك صدى لما نقول ونرجو التكاتف بين جميع أطياف الشعب لكي نصل إلى حل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني ربما أنا بتذكر قبل سنوات كنا نغطي مطالب الأطباء بالعلاوات وبتحسين الوضع العام للأطباء، اليوم أنتم تطالبون فقط بالراتب، إن من تضموا معكم
5: فقط. يعني نحن نجب أن نفصل بين موضوع ما هو حق وما هو الآن عاجل. نعم نحن كنا نطالب ليس بعلاوات، كنا نطالب بحقوق.
0: نعم.
5: كانت يعني هي حق لنا وتم الإمضاء عليها وتم يعني إقرارها ولم تنفذ. كنا نطالب. نعم. وهذا حق أي عامل أن يطالب بحقه، هذا شيء يعني لا يحرمه دستور ولا تحرمه شريعة. لكن الآن خصوصية هذا الوضع الآن، نحن نعم نعم نعم نحن الآن في وضع لا نستطيع يعني لم نقبض راتب كامل أو حتى شبه كامل منذ 3 سنوات أو أكثر. طبيعة هذه بدء المناوبات أو بدء العمل الإضافي لم نقبضها أكثر من 3 سنوات، أمور يعني صراحة مزرية جدا. وتحملنا يعني نتحمل نحن مع باقي الشعب، لكن أنا الآن مستعد أن أعطيك يعني حسابي في البنك صفر عادي، ويمكن البعض سالب، أنا حسابي صفر الحمد لله، يعني صفر لست سالب في البنك. هل يستطيع جميع من يقول لنا بالصمود من الحكومة من وزراء من مسؤولين أن يظهروا لنا حساباتهم البنكية وهي صفر؟ عندما يطلب مني مسؤول أن أصبر يجب أن يكون مثلي، راتبه صفر مثل راتبي ونصبر سوية ونتقاسم مع بعض الخبز. أما أن يكون البعض يجري مسابقات والبعض يجري مؤتمرات والبعض يجري انتخابات والناس يعني وضعها صعب. طبعا أنا أتكلم وأعرف أن الوضع الشعبي الفلسطيني أيضا بكافة فئاته من عمال من موظفين من كافة الكل يعاني يعني، ولكن عندما يكون الكل يعاني هناك فئة لا تعاني وفئة تعمل بالأمور الكمالية، نطالب بحقنا، هذا حقنا الطبيعي.
0: نعم، كل المحبة لك دكتور نعم العقل ولكل الأطباء ولكل العاملين حقيقة في مستشفى بيجال الحكومي، هذا الصرح الطبي الذي دائما نعتز ونفخر به.
5: نعم.
0: وجهودكم دائما مباركة، وبنتمنى بالفعل أن رسالتكم تصل وأن نسمع غدا أخبار طيبة مطمئنة بموضوع الرواتب وأكثر من ذلك. دكتور يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير دكتور على هذه الإضاحات.
5: شكرا جزيلا على هذه الإضافة. شكرا جزيلا.
0: الله يحفظك. شكرا. يعني هذا فيما يتعلق به الأطباء، احنا دائما بنجلد الأطباء العاملين في مستشفى بيجال الحكومي، لكن نحكيها بصراحة يعني موضوع الطبي يا أخوان ما بيحتمل التأجيل، موضوع العمليات ما بيحتمل التأجيل، موضوع العلاج ما بيحتمل التأجيل. فالمفروض أن يكون في نظرة خاصة في موضوع الطبي بدرجة أولى وموضوع التعليم بدرجة ثانية. احنا شو عندنا في الوطن يعني ممكن نخاف عليه غير موضوع الطبي والموضوع التعليمي؟ هاي الموضوعين اللي يجب أن يكون بالفعل هناك تركيز كبير من قبل الحكومة والجهات المسؤولة اتجاه الملفين، ملف التعليم وملف الصحة. وأنا دائما بقول ملف الصحة أولا يجب أن الطبيب وهو يعمل في العملية الجراحية يكون مطمئن، يكون مرتاح، يكون داخله يشعر بالارتياح إن ما شاء الله إن وضعه تمام. يعني طبيب بقول لك أنا يعني صفر يعني رصيدي في البنك، وبقول لك إن وضع يعني بنتظر بالراتب، لولا وضعهم الصعب يا أخوان ما تحدثوا ولا عملوا أي وقفة ولا تحدثوا بالموضوع. فنتمنى على جهات الاختصاص على الجهات الرسمية إن يكون في عندها بعد نظر تجاه موضوع الأطباء وأن نسمع قريبا عن حل هذا الموضوع إن شاء الله. أبو عمر يسعد مساك روان، أبو عرقوب مساء الخيرات، وبنمسي على صديقنا العزيز كامل أمين يسعد مساك. أيضا بنمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، عوض أبو صوي مساء الخير والسعادة، أخي أبو قصي وأسرة راديو موال الأعزاء يسعد مساك، كل الشكر والتقدير بقول أخونا عوض والمحبة القائمين على حملة النظافة التطوعية في بلدة رطاس، الأخوة المجلس القروي نادي رطاس الرياضي، جمعية القمم الخيرية ومركز الرطاس للتراث الشعبي وطلبة جامعة بيت لحم ومجلس النفايات الصلبة، يعطيهم ألف عافية جميعا. غسان غنيمات بمسي على الجميع. نسرين سرحان مساء الخير دائما وأبدا، ودائما كمان بنمسي على أخونا نبيل من قلب البيرة، الله يسعد مساءك ومساءنا في مدينة البيرة. ربما سنتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، وكما قلت الحديث يطول عن مواضيع كثيرة بتهم شعبنا، مواضيع كثيرة بتهم مواطنينا. قبل الفاصل معنا اتصال. ألو مساء الخير.
6: مساء الخير أخوي عثمان.
0: الله يسعد مساك.
6: معك محمد الجاد شفرتك.
0: هلا أخوي محمد.
6: شو أخبارك؟
0: يحفظك ربي دائما. تفضل محمد.
6: والله أنا كنت بدي أحكي بس عجزت رددت عجزت، يعني اضطريت إني أحكي بعد ما سمعت الدكتور والهموم اللي راكبة شعبنا.
0: تفضل.
6: حبيبي في عندنا في خط مجلس واد رحال بين الرابط بين سطرة وواد رحال.
0: نعم.
6: في واحد يعني نعترض على السرعة تاعت السيارات تاعت الشارع، بدل ما يعمل مطبات زفتة فاحر الزفتة مرتين، يعني تسمت علي كيف، يعني بأن أول مطب مسويه في الزفتة والثاني 10 متر.
0: يعني
6: ما أنا فكرت أنا بدي مت مصرف مية وإشي، يعني قعد له 10 أيام مش مطين مطرح الفحر في الزفتة. فبسمع إنه حكي له رئيس المجلس إنه هذا مطبات، يعني تسمت علي رئيس مجلس واد رحال حاكي معاه قال له خلص يعني هذول افحر الزفتة بدل المطب.
0: نعم يعني هذا الحفر بدل المطبات حافر الشارع
6: بدل المطب ما تفحرين الزفتة وكل سيارة تطلع، يعني رغم ذلك السيارات يعني بسرعة، يعني انت فهمت علي كيف، يعني فيش قانون في الدنيا اللي خلقه الله بأمر حاجة سواء رئيس بلدية أو رئيس مجلس انه يتحر الزفتة ويخليها مفحورة. بتستعمل مطب صحتين بتجيب زفتة مش مقتدر تشتري مطب بلاستيك.
0: نعم
6: في مطبات خصوصية
0: 100%. يعني هذا
6: كل واحد بده يسكن على الشارع خايف على أولاده يطلعوا على الشارع، بلاش يطلعهم، يعني بلاش تسكن على الشارع. انت بتمني هذا الشارع من حق السيارة ان تمشي سرعة طبيعية، سرعتها المطلوبة المفروض تمشي عادي، ما فيش داعي انه والله ادخل على واد رحال او على سطرة بين المطب المطب 10 متر تكون طالع عندي الكونتينر وقاعد بطلع عن حواجز اسرائيلية، مش صح هذا الحكي. يعني اقسم بالله بخلي الواحد يحكي مع حال، يعني بتطلعوا فيك حتى لما بتعدي من عند اي بني ادم غاد بتطلعوا فيك تقول انك مارك من جوا دار داخل على الصالون وعلى المطبخ وطالع من غادي، مش فاهم شو القصه يا رجل. اللي بقول لك هدي واللي بقول لك طب هذا الشارع، شارع الخلق ومصنع على السيارات مش مصنع على البنادمين العظيمين للولاد الصغار. ما بعرفش كيف وجهه نظرك انت، هو للشارع هذا للولاد الصغار ولا للسياره؟ مش فاهم.
0: نعم هذا للسيارات، واكبر خطا انه يتم عمل مطبات محفوره لأن هذه مؤذية جدا للمركبات. يعني تخيل كل واحد يعدي من الشارع
6: ولا بتفرق معهم، ولا بتفرق معهم، يعني فوق ما هو الشارع مكسر أصلا مش ضايل في الشارع، عرض الشارع عندنا متر ونص صار، يعني الزفتة اللي من أول ما خلقت أنا عمري 33 سنة ما تغيرت وش الزفتة من مر ما ظلش زفتة.
0: نعم
6: وبتيجي تحكي مع الناس بقول لك أنت شو دخلت بتعود تعمل شو بدك تسوي،
0: هذا في منطقة
6: الشرابع. نعم. من مرة
0: هو في مجلس جديد في واد رحال ولا بقي المجلس القديم؟
6: لا في أظن رئيس المجلس أستاذ عادل الخضر.
0: نعم رح نتابع
6: حمدي. هو حكيم محمد وحمدي حكيم لهم أصحر الشارع حسب ما سمعت.
0: نعم يعني احنا نشوف مين الرئيس الجديد ونتابع الموضوع ان شاء الله، ولا يهمك يا صديقي.
6: يا ريت الله يبارك فيك
0: حبيبنا. شكرا شكرا كثير. الله يكون معك. الله يكون معك. شكرا كثير. شكرا. خلينا نتوجه الى الفاصل القصير لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل نعود لحديث البلد. ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: في نفس الوقت. عدنا مجددا إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة لكل متابعينا في الوطن وخارج الوطن. دائما وأبدا من وجه تحيات المحبة لكل أبناء شعبنا المعطاء في كافة أماكن تواجده. يسعد مساكم جميعا، دائما وأبدا سعيدين بتواصلكم الجميل. أزمة خانقة يشهدها طريق قلنديا شمال القدس، صورة من صديق للمركبات. ديروا بالكم على الطرقات، الله يكون معكم. الخالة مريم عبد الله أبو تلول الله يسعد مساكي بالورد والفل والياسمين، دائما سعيدين بهذا التواصل. إذن كمان في عندنا أزمة مرورية وتكدس لمركبات المواطنين على مفترق عنان تام شمال القدس المحتلة. إذن مفترق عناتة كمان في علي أزمة مرورية. هاي بعض الصور التي تصل إلينا في تفاصيل جديدة حول ما جرى في مدينة الدوحة اليوم. الأجهزة الأمنية الفلسطينية فتحت تحقيقا وقامت بملاحقة المتورطين في حادثة إطلاق النار باتجاه تجمهر للمواطنين في مدينة الدوحة. الأجهزة الأمنية تمكنت من العثور على المركبة التي استخدمت في الجريمة بعد فرار الجناة نحو الداخل المحتل عبر طريق وادي فوكين غرب بيت لحم، وأسفر إطلاق النار عن إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة، حيث جرى نقل 2 من المصابين من حملة الهوية المقدسية إلى مستشفيات الداخل المحتل لتلقي العلاج. معنا اتصال. ألو، مساء الخير.
1: الله يسعد مساك أخ عثمان، كيف حالك؟
0: يحفظك ربي دائما.
1: معك عثمان أبو عمر، شو أخبارك من مخيم الجيش؟
0: حبيبنا حبيبنا، الله يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك أخ عثمان، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام.
0: يحفظك الله دائما وأبدا.
1: والله أنا بدي أذكرك في اتصالي قبل 2 أو 3 شهور عن برك سليمان.
0: والله برك سليمان وضح اليوم مش مثل قبل 2 شهور ولا يا أخوي عثمان.
1: نعم نعم، مش من قبل 2 شهور. وانت بجوز بعرفش اذا مطلع حضرت الفيديو لوزيرة الخارجية الاسرائيلية ولا لا؟
0: نعم حضرنا، حضرنا بنتابع في الموضوع، الموضوع في كل الضفة وليس في برك سليمان لوحدها.
1: طيب احنا بس يعني عشان يعني احنا نوضح شوي انه احنا برك سليمان الا 30 عام على ما هي عليها.
0: نعم.
1: المحلات التجارية لهم 30 سنة وقفات بعيد عن السمعين الكلاب الضالة والرائحة والجاية. يعني هذا الأمور يعني الواحد والله بعيط وبساء من هذا الموضوع. محلات تجارية زي هيك ليش ما تقلب للسياحة والأمور زي هيك؟ ليش ما يكون عندنا زوار؟ زوار أقول لك أنا بحترم حبيبة وأبو حبيبة اللي صاروا مزار لكل العالم، للجاليات اللي برا
0: صحيح،
1: ولأخواننا اللي في الداخل صارت يعني زي ما يقولوها يعني الواحد لازم يعني يحترم ويقدر هذه المسألة. من مزرعة صغيرة كم راس غنم مع كم جاجة مع كم بطة سوت مزار والعالم ما شاء الله. احنا برك سليمان زي هاي فهمت علي ارث تاريخ، فهمت علي مدشرينها والحمد لله. بجوز هيك انت سمعت وشفت الوزير قالت كل غمامة وزبالة ومش عارف شو. يعني لو اكتشف المسؤول اللي بده يكون في موقعه بده يكون على رأس عمله بالشكل الصحيح. والله الواحد اقسم بالله يعني الامور يعني اصبحت يعني مش صحيح اللي بصير قاعد أخو عثمان. يعني لازم الإنسان دائما يكون الإنسان حريص على على على موقعه، حريص على تاريخه، حريص على على كل شيء. يعني الواحد هايله في النهاية يعني برك سليمان يعني مش عارف شو بدي أحكي ومش عارف شو بدي أقول، لكن الله يجيب في الخير أخو عثمان.
0: والله كلامك يعني كل في مكانه لكن ليس باليد حيلة يا عثمان.
1: يعني نعم بس احنا من 30 سنة واحنا بنتفرج على هذا الموال يا اخو عثمان، من 30 سنة. والمحلات انت بتعرف المحلات اللي قبال البرك من 30 سنة ما انفتح فيه المصلحة لو محل سنتوار يا زلمة.
0: نعم صدقت، الله يغير الحال يا رب. الله يغير، شكرا.
1: الله يفرجها اخوي عثمان ويعطيك الف عافية ويسعد مساك يا رب.
0: الله يكون معك، شكرا كثير. يعني ما تفضل به يا اخونا عثمان يعني كل كلماته في مكانها، ودائما نحن كنا نطالب ودائما كنا نناشد ودائما المفروض أن يكون في اهتمام أكثر من قبل الجميع في كل شيء. خلينا نتوقف مع افتتاح الحديقة الترفيهية البيئية، هاي الحديقة في مركز الأوائل في قرية أم سلمونة في محافظة بيت لحم، طبعا جمعية نساء الشمس ومركز الأوائل التعليمي رح نعملوا حفل افتتاح الحديقة الترفيهية البيئية عصفور الشمس، وذلك تحت رعاية عطوفة محافظ محافظة بيت لحم. يعني بدعوا الجميع انهم شاركوهم هذا الحدث اللي بيعتبروه له أهمية خاصة ان جمعية نساء الشمس ومركز الأوائل حابين تكون هاي الحديقة ترفيهية بيئية في نفس الوقت، يعني هي ترفيهية وبيئية في نفس الوقت، ومن أجل إن نفتح كمان مجال للأطفال، مجال للأهالي إنهم يتوجهوا مع أبنائهم إلى أماكن ممكن تكون أماكن ترفيهية وتكون بيئية أيضا، وتكون هاي الأماكن تترك بصمة جميلة في نفوس الأطفال. صدقون الطفل عندما يزور أي مكان هو صغير ما بنسى هذا المكان، يعني بتضل هاي الذكرى موجودة في عقليته. في كثير ناس يا اخوان بيحافظوا على اشياء، بقول لك احنا كنا احنا صغار نشاهد اباتنا بحافظوا عليها، فحتى اليوم بحافظوا عليها. ما تزرعه في الصغر تجنيه في الكبر، خاصه مع الاطفال شو بتعمل معاهم بتجد الموضوع. خلينا نرحب بالسيده ريم حجاجره رئيسه الهيئه الاداريه لجمعيه نساء الشمس. اخت ريم الله يمسيكم بالخير بدايه.
2: يسعد مساك، أهلا أخي عثمان.
0: نعم سعيدين بوجودكم اليوم إلى جانبنا في هذه الإطلالة المسائية والحديث عن الحديقة الترفيهية البيئية. لو تضعين بداية والسادة المستمعين في صورة أوضح حول ماهية هذه الحديقة.
2: والله بالنسبة لنا جزء من ترفيهية مؤسسة نساء الشمس اللي بتعمل على التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة الفلسطينية، قررنا نعمل السنة حديقة بيئية. هي أكثر متنفس للأطفال، هي أكثر متنفس للنساء وللعائلات، فكانت أولى الحدائق إن شاء الله بكرة افتتاحها في مدينة أم سلمونة أو قرية أم سلمونة للاحتياج الموجود في المنطقة، خصوصا إنها هي محاطة أيضا بعدة قرى تتعرض للاضطهاد بشكل يومي عليها وعلى أراضيها.
0: نعم.
2: فهي إن شاء الله بكرة الافتتاح الساعة 11 الظهر برعاية عطوفة محافظ بيت لحم لح أبو صهيب أبو عليا.
0: نعم، يعني نفهم من كلامك أن هاي الحديقة لها علاقة بالبيئة، شو المقصود بذلك؟
2: احنا بنركز على البيئة السياسية اللي سببها الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام، اللي هي ضيف الأراضي، ضيف الأماكن أو المساحات المخصصة للعب، المساحات المخصصة للترفيه. فكرة انه في كل العالم في حدائق عامة تكون مساحات شاسعة للمشي للتفريغ النفسي للعب، فيها بكون مرافق اخرى مثل الملاعب الالعاب اليومية، هاي الاشياء اللي بنفتقدها احنا بشكل مع الاسف يعني في عدة مناطق بسبب صغر الأراضي المسموح فيها بالتوسع، وجود الإسكانات، ما فيش مساحات آمنة للأطفال. هاي كانت السياسة إنه إحنا نعمل إشي يوائم هذا الاحتياج اللي إحنا محتاجينه اليوم.
0: نعم، وهذه كما قلت هي الحديقة الترفيهية البيئية الأولى على مستوى محافظة بيت لحم.
2: صحيح.
0: نعم، هل سيكون
2: الأولى مش راح تكون الأخيرة، بعدها راح نكون بعدة مناطق إن شاء الله، وممكن بعد بيت لحم ننطلق لمناطق في الضفة.
0: نعم، يعني الحديث عن تسمية الحديقة بالعصفور الشمس وهو رمز لواء الطائر الفلسطيني، رمز الفلسطيني هذا العصفور.
2: صحيح.
0: نعم، يعني
2: العصفور الشمس الفلسطيني هو العصفور الوطني المعتمد.
0: نعم.
2: هو أيضا شعار نساء الشمس. احنا بنحاول دائما نختار في اسماء الحدائق ما يشابه واقعنا الفلسطيني، الشيء اللي بيشبهنا، الشيء اللي اكثر بروح للانسانيه الأكثر فيها فيها شموخ كمان أيضا للشعب الفلسطيني. العصفور يعبر عن الحرية ويعبر أيضا على النعومة والدبلوماسية، وهذه من صفات النساء أكثر. لذلك إحنا بنختار دائما الشعارات الوطنية من أجل تجسيدها في المجتمع، وإنه الناس كمان تتعرف عليها أكثر، مثل سوسنة فقوعة اللي هي زهرة الوطنية، بالإضافة إلى عصفور الشمس الفلسطيني والكثير من الأشياء الرمزية اللي تعتني بالبيئة.
0: نعم، يعني أخت ريم، يعني دائما يوم نسمع عن حديقة دائما بكون في يعني تذكرة للدخول إلى مثل هذه الحدائق. في مثل هذه الفكرة، هل يعني ستكون هناك جمعية قائمة على الحديقة، تذاكر وما تذاكر للدخول إلى الحديقة؟
2: نعم والله إحنا كانت الهدف منها أنها تكون مجانية بالإجمال. نعم. راح تكون إجمالا مجانية، ممكن في لمؤسسات أو ما شابه، هي كنوع من المساهمة، منهم يساهموا في توفير من أجل توفير المياه أو من أجل رعاية هاي الحديقة للمنطقة اللي إحنا حطيناها فيها، لأنه إحنا كمؤسسة بننفذ وبعدها بنسلم المشروع لجهات الاختصاص، يعني ما بنضلناش يعني مقيمين عليها.
0: نعم، يعني القطعة
2: هي الهدف منها أنها تكون مجانية ضمن متناول الجميع، أو إذا كانت رمزية تكون يعني بمبالغ جدا جدا رمزية فقط لا غير.
0: نعم، يعني بالنسبة للحدائق، يعني البلدية والمجلس القروي أم سلمونة تبرع بقطعة الأرض وما إلى ذلك بتكلفة البناء هذه الحديقة؟
2: صدقا اللي تبرع في هاي الأرض تقريبا هي مساحتها دونمين أرض سيدة من المتبعات اللي بيأخذوا تدريبات في نساء الشمس كنوع من أنواع التمكين الاقتصادي لهذه السيدة، أو التمكين الاجتماعي حتى مش الاقتصادي.
0: نعم.
2: هي تبرعت في الأرض يعني الخاصة بهم، وهم وائل وفدوى فقاطها في أم سلمونة، وإحنا بدورنا قمنا بتعمير هاي الأرض وزراعتها وتشجيرها ووضع ألعاب ووضع كمان مساحة للعب اللي هي الملعب للفوتبول وهاي الأشياء.
0: نعم، كل الاحترام. يعني كلمة أخيرة بالنسبة للافتتاح غدا، بتدعي الأهالي، مين المسموح له بالحضور غدا أخت ريم؟
2: كل الناس مسموح لها بالحضور. إحنا بنرجع منأكد إنه هي للشعب الفلسطيني، لكل إنسان محتاج هاي المساحة يتصرف فيها، يعمل أنشطته، يعمل برامجه، يجي يترفح، هي مفتوحة للجميع
0: وأهلا
2: وسهلا بالجميع.
0: أهلا وسهلا دائما بالجميع. وبكم أيضا السيدة ريم حجاجرة، رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية نساء الشمس. دائما نفخر ونكبر بوجود أي مشاريع تنفذ، وخاصة في هذا الوقت الصعب الذي تمر به قضيتنا الفلسطينية. يعطيكم ألف ألف عافية ست ريم، وسنواكب معكم هذا الافتتاح غدا إن شاء الله. شكرا شكرا
2: أهلا كثير. وسهلا، شكرا
0: الله يكون معك. شكرا كثير. إن شاء الله دائما بنسمع عن مشاريع وافتتاح مشاريع وأمور كثيرة بتتعلق بشعبنا الفلسطيني. على ما أعتقد أحد المعلمين أو معلمات يمنع له الحديث، ما بعرف شو. ياريت تتواصلوا معنا من خلال الواتس أب باتصال هاتفي، توضحوا لنا شو المشكلة بالضبط اللي بتعرض لها أحد المعلمين كما تقول بالرسالة، حتى تكون الصورة واضحة أكثر ونحاول أن ندخل بها. بنشكر كل الشباب كمان اللي بيتابعونا من خارج الوطن، الله يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل.

دائما نتحدث عن الواقع الطبي إنه سيء وما إلى ذلك، لأن يا إخوان اليوم العمليات في المستشفيات الخاصة مرتفعة جدا. اليوم أحد الأصدقاء بيقول إن عنده طفلة يعني عندها عملية بسيطة في الأذن، يعني عملية بسيطة فقط 2000 شيكل إنه يقوم بعمل هذه العملية البسيطة. خير قديش الألفين شيكل لإنسان عاطل عن العمل إلى 3 سنوات ويدوب يمشي أموره اليومية. فعندما يسمع المبلغ 2000 شيكل بيقول لي يعني صرنا نفكر هل بدنا نسوي العملية ولا ما نعملهاش، هل ننتظر ولا ما ننتظر. طلعوا كيف بيكون الصراع الداخلي في موضوع بتعلق بحياة الإنسان. هذا ما يحدث عندنا. شكرا لكل إنسان حقيقة بشعر مع الآخرين، بحاول يساعد الآخرين في هذه الأيام الصعبة جدا. أخونا محمد عقيل الله يسعد مساك، للنصار مساء الخير. عمر أمير بتوجه بهذه الرسالة إلى وكيل الملك، أنا من دورة تركة جماعة أقليم بني مل، هي من خارج الوطن، عن رسالة باللغة العربية أحرف عربية لكنها ليست بالعربية. أبو حاتم سعد يسعد مساك أخي أبو قصي من قرية ارتاس الجنة المقفلة، إلى هذا البرنامج الجميل الله يحفظك يا رب ويعطيك دائما الخير والمحبة. فلسطينية وافتخر، يسعد مساكم جميعا، ودائما سعيدين حقيقة بكل بتواصلوا معنا من خلال الرسائل، ودائما احنا بنتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع في إيصال الرسالة دائما وأبدا. نادي حسن يسعد مساك، الدكتور معن محافظة يسعد هالمساء الغالي دكتورنا العزيز، شكرا كثير. طبعا الدكتور معن محافظة بتابعنا من الأردن. أحمد الأعرج يسعد هالمساء. ليان التعمري مسيكم دائما بالخيرات والمسرات. وليد غزال مساك ورد وفل وياسمين دائما وأبدا. أبو وجود الله يسعد مساك أبو وجود.

خالد حسان من غزة تحية، يسعد مساك خالد. دائما خليكم متفائلين بالخير وإن شاء الله

في الذكرى الثانية لاقتحام وتدمير رفح صور لأبرز معالم المدينة قبل الحرب. صورين رفح قبل الحرب ورفح ما في بعد الحرب. ترامب يشعر بالإحباط متزايد من الحرب مع إيران بعد أن أطال أمدها خلافا لتوقعاته في ظل غياب مؤشرات على تحقيق نصر واضح كما تقول الصحف الأمريكية. المرشح للرئاسة الفرنسية يقول جاك لوك طبعا: إسرائيل الدولة الأخطر في الشرق الأوسط وحكومة نتنياهو تشعل الحروب وتهاجم دول الجوار وتنفذ الإبادة. هذا المرشح للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلونوشون. كلام انتخابات بكل أكرم. معقول كلام الانتخابات ما بتخذوا فيها أخوان؟ قديش سمعنا وعودات فترة الدعاية الانتخابية. اليوم هذه الوعدات فيش حدا راح يتبعها. ففي الانتخابات يجوز لك أن تقول ما تريد. إسرائيل تقصف لبنان بأطنان.

0: إطلاق مجهولين النار على شبان داخل إحدى قاعات الأفراح في منطقة الدوحة ببيت لحم، وقوات الأمن تتابع وتلاحق المنفذين. الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على صرف مواصلات المعلمين والمعلمات خلال هذا الأسبوع، صرف أجور العمل الإضافي الخاصة بامتحانات الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مديريات التربية والتعليم. الاتحاد يقول نواصل متابعة ملفات مهمة أخرى أبرزها علاوة مدراء المدارس 2022، أجور المقابلات، امتحان التوظيف. ندعو الحكومة إلى صرف الرواتب كاملة والالتزام بدفع المستحقات المتراكمة، لأن الأوضاع الاقتصادية باتت تؤثر بشكل كبير على استقرار المعلمين والمعلمات. كل بطالب، كل بطالب في الحكومة. وين الحكومة؟ هذا السؤال، وين هي الحكومة من هاي المطالبات؟ كيف ممكن الحكومة إنها تعمل إشي؟ فكر كل حكومة بيدها إشي وما عملتش، ممكن؟ دخول عدد من الحافلات التي تقل أهلنا في الداخل المحتل ضمن حملة يلا عنابلس، وذلك دعما لاقتصاد المدينة المتهالك. والله بدنا كمان حملة يلا عبيت لحم، دائما بدنا يكونوا أهلنا في الداخل والمقدسيين يشعروا دائما بأن الأسعار في عندنا تختلف عن الأسعار في الداخل يا أخوان. يعني لازم هيك تجارنا يقوموا بعمل مراعاة أكثر وأكثر لزوار بيت لحم. دقات الخامسة، فاصل قصير ثم نعود لنكمل ونجمل حديث البلد، لا تبتعدوا كثيرا، سنعود بعد قليل.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

عدنا من جديد إلى حديث البلد. شو بدنا نشد؟ تنشد في بعضنا، نتمنى أن نشد في أزر بعضنا البعض، في دعم بعضنا البعض، وليس نشد في بعضنا البعض. في ظل زيادة عدد الشجارات العائلية، عدد المشاكل اللي نسمع عنها يوميا، يعني ما في يوم إلا بنسمع عن مشكلة، ما في يوم إلا بنسمع عن شجار، ما في يوم إلا بنشاهد هيك مقاطع فيديو لشجار هنا وهناك. إن شاء الله أن هاي الشجارات تنتهي على خير، وإن شاء الله ما حدث اليوم في مدينة الدوحة ما يعني ما بتتكرر. أخونا أبو محمد من الطاس الله يسعد مساك بيقول: أساسات الوطن المبني عليها الوطن العلم والصحة والزراعة والصناعة والاهتمام بأصحاب الإعاقة والفقراء، وكل هذه الأشياء فيها تقصير كثير كثير. بيقول أبو محمد الله يسعد مساك أبو محمد، إن شاء الله الأيام القادمة تحمل في طياتها المزيد من

أتلهف دائما لسماع حديث البلد وأخبار البلد. دوام التوفيق أخي عثمان. شكرا كثير للأخت مها عتيق، وإن شاء الله دائما بتضلوا بصحة وعافية وهداة البال أنت وكل المغتربين، كل أبناء شعبنا الفلسطيني وين ما كنتوا وين ما حليتوا، أنتوا دائما هيك بتشعرونا بالأمن والأمان، وبتشعرونا دائما بضرورة نبقى الأقوياء على هذه الأرض. شكرا كثير أخت مها، ودائما بنوجه تحياتنا أيضا للصديق أبو الأيسم، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أخونا نور العصا ملحمة الأمل، الله يسعد مساكم بالخير والمحبة. وكمان بنوجه تحيات المحبة للصديق العزيز أبو فايز اللي بتابعنا من الأردن، يسعد مساك أبو فايز، إن شاء الله كل أوقاتك خير ومحبة. ودائما ندعو للأردن الشقيق إنه يضل هيك يعني صامد صابر، وكون هو الرئة الحقيقية الدائمة لفلسطين الغالية. شكرا كثير، الله يكون معك.

0: نائب محافظ طهران يعلن ترميم 70% من الأضرار الناجمة عن الحرب في العاصمة. هذا نائب محافظ طهران. الإيرانيين شغالين يعني وإن شاء الله أنها الأمور يعني ما بتعود الحرب. الصحف الغربية بتقول إن روسيا توفر لإيران طريقا بديلا لمضيق هرمز. ألو مساء الخير.
1: مساء
0: الخيرات. مين معنا؟
1: مواطنة من بيت سحور.
0: اتفضل يا أختي المواطنة.
1: بدي أسأل بالنسبة للمية والبيت سحور يعني في خلال الشهر يعني هاي من شهر أربعة نص أربعة لحد الآن ما جتش المية إلا يوم، وثاني مرة أجت بجوز قعدت 10 دقائق وقطعت، يعني تقريبا بدي يصير لها شهر وما بنعرف شو بيقولوا في خراب وبدهم يصلحوا. حكونا عن يوم السبت، هاي اليوم السبت وما أجتش ولا سووا إشي. بحب والله أسأل بالنسبة للمية يعني شو صار، شو مشكلتها؟ والله شرينا تانكو هاي وخلص وبدنا نشتري الثاني وما فيش، يعني والله قاعدين.
0: نعم. أي منطقة
1: يعني بشتغل واحد يوم يومين بصرف على حاله عداره.
0: نعم صدقتي يعني الموضوع المياه كل بيت سحور ولا منطقة معينة في بيت سحور؟
1: والله ما بعرف، احنا بالنسبة لنا يعني احنا الجيران كمان نفس الشيء وكل يوم الثاني بيحكوا معاهم، فبدنا نسأل نعرف شو المشكلة. بيقولوا في خراب وبيستنوا تتيجي عشان يصلحوها، كلون آخر يوم يوم السبت وهي. نعم. لحد الآن هاي النهار بده يخلص وما في شيء، لا أجت المي ولا منعرف إشي.
0: نعم المنطقة، أي منطقة أنتم في بيت سحور تقريبا عشان
1: نسمع البلاستيك أبو عيطة؟
0: نعم هاي المنطقة دائما نسمع إن فيها مشكلة في
1: يعني مرات يعني بتقعد أسبوعين تيجي يومين وبتقطع.
0: نعم مع العلم إن بيت سحور اليوم مش موجودة على الجدول.
1: هيك حكونا وحتى سألنا الجيران نفس الشيء، احنا رنين عليهم وحكونا يوم السبت، كنا بنتأكد كمان الجيران. نعم. حكونا نفس الشيء يوم السبت. والله دارس الفيلم أول مبارح قطعت المي، مبارح بدهم يشتروا تانك قالوا له ما فيش شيء خلوا له يوم السبت، وهي لليوم كمان ما فيش. نعم. مياه تنكات.
0: نعم. لا اليوم ولا بكرة يعني لا المياه في بيت سحور راح تكون لا اليوم ولا بكرة، بننتظر ليوم اثنين إن شاء الله.
1: هو يوم الاثنين عم ده تيجي ولا لا يا زي ما حكوا؟
0: احنا متابعين معهم في البرنامج، بعتنا للشباب اليوم وبكرة. آه. فيش مياه في بيت سحور إلا منطقة بيت بصة وإسكان المهندسين والعوينة، هاي المنطقة فيها مياه، باقي بيت سحور مش موجودة على الخارطة.
1: هم بيحكوا إنه في خراب في خلل، يعني بدهم تيجي الماء يوم السبت وشوفوا وين المشكلة.
0: نعم يعني بك تنتظر اللي انتظرتي كل هالفترة، بك تنتظر حتى يوم اثنين وإن شاء الله أنها بتكون ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك العافيه.
0: الله يكون معك. شكرا كثير. يعني حسب برنامج توزيع المياه في محافظه بيت لحم لهذا اليوم، نبدا من بيت جالة، شارع القصر، مدرسه دعمس، المراح، كريمزان السفلي، كريمزان العلوي، ايضا مستشفى الحسين، السهل، معصره الزيتون، شارع يعني معصره شارع الزيتونه، شارع الزيتونة، شارع كوبرا الأمريكية، العماير، بيرعونة.

أيضا مناطق في بيت لحم واد شاهين لخليفات رعاية اليتيم جبل الموالح تلفزيون المهد شارع المهد شارع سلطة المياه راس فطيس الجمعية الأنطونية مخيم العزة شارع بنك فلسطين قبور الأطفال وأيضا دوار العمل الفواغرة المدبسة السوق وباب الدير المستشفى الفرنسي ومنطقة السينما. أما بالنسبة لمنطقة الدوحة شارع الاستقلال شارع العسالنة بلدة الخضر حارة البلبول وجبل بقوش هاي المناطق اللي عليها راح يكون ضخ مياه اليوم وغدا طبعا الأحد. بالنسبة لبيت صحور هي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور بيت بصة سكان المهندسين العوينة ومنطقة أيضا القبة الكاريتاس القديم حديقة البلدية هي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم وكذلك ولجة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة هاي من المناطق الواقعة على خط الضخ الرئيسي. في مشكلة كبيرة حقيقة موضوع الـ الـ الـ المياه يعني مشكلة يعني إن شاء الله أنها دائما بتكون الأمور جيدة بالنسبة للجميع ودائما وأبدا بنقول كلمتنا المشهورة إن بدها شوية صبر لكن بدنا كمان تحرك من قبل الجهات الرسمية بدنا تحرك من الجهات الرسمية اتجاه موضوع المياه بالدرجة الأولى لأن خدمة بحاجة إن يتم العمل عليها وتقديمها للمواطنين وما يضلوش المواطنين متضايقين في موضوع المياه.

بعد شوي رح نحاول نتواصل مع أخونا أبو محمد لمعرفة أوضاع الطرقات، كيف رح تبدو أحوال الطرقات في هذا المساء بعد شوي. كثير بنشعر بالإحباط وبنسمع مثلا إن في بعض المحللين الاقتصاديين إنهم بتحدثوا يا أخوان عن زي ما بسموه خط الصفر، كيف ممكن الإنسان إنه يعيش في مبلغ مالي يعني على خط الصفر، يعني لا يرتفع ولا ينخفض، فاهمين كيف؟ فهذا الموضوع بتمنى من الخبراء الاقتصاديين اللي دائما بنشروا هاي الأخبار، يا ريت إنكم أنتوا كمان تجروا دراسة بشكل مهني أكثر. عارفين كيف مهني أكثر؟ يعني لأن أي كلمة اليوم بتأثر على نفسيات المواطن الفلسطيني بشكل كبير. يوم تقول إن عائلة مكونة من 5 أفراد ممكن إنها تعيش بألفين شيكل، يعني مش عارف، يعني خاصة أنت بتحدث إن اليوم معظم شبابنا مستأجرين، عندهم كهرباء، عندهم مياه، عندهم إنترنت، عندهم حياة صعبة. اليوم يا أخوان 200 شيكل إذا بتصرفها بتروحش معك على البيت. اليوم البطيخة بيبيعوها ب40 شيكل، البطيخة المنيحة بتصل لحد 40 شيكل، يعني العامل في بيت لحم اللي بيشغلوه ب60 شيكل و70 شيكل، يعني إذا بدي اشتري بطيخة عيدت معاه اليوم. الأسعار غالية، كيلو الدجاج اليوم في بعض المحلات، هذا المحلات اللي بتساير المواطنين بيبيعوه ب18 شيكل يا أخوان، دجاج طبعا النظيف. فنتمنى دائما السلامة، وبنتمنى دائما الأمل، وبنتمنى دائما إنه يكون شعبنا الفلسطيني على قدر المسؤولية. وأنا عندما أقول على قدر المسؤولية إن يكون شعبنا الفلسطيني يقف إلى جانب بعضه البعض في هذه الظروف الصعبة والأيام الصعبة حقيقة اللي بتمر على شعبنا الفلسطيني.

0: أحوال الطرقات في هذا المساء مساء السبت يرصدها لنا الأخوة الصديقة أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: الله يمسيكم بالنور والخير ورزق البال أبو قصي إليك على المستمعين والمتابعين الكرام.
0: يعني درجات الحرارة عندنا في بيت لحم اليوم ارتفعت وشعرنا بالأجواء الحارة، كيف الصورة في أريحة اليوم؟
1: والله بريحة أبو قصي لو تشد حالة شوية غد ناس تبخها.
0: وصلت الأربعين؟
1: بالله بالنسبة لنا عادية، بالنسبة لنا كان ريحة عادي وعادي جدا، بس الناس الضيوف من برا بتشوفهم زي العصافير بنفخ نفخ مساكين. يعني 37 درجة حرارة بريحة بوقت الحاضر اللي هي ساعة الذروة الآن، يعني
0: 37 الله،
1: ولكن فيها متحرك يعني بيخفف شوية من حرارة الجو، ولكن حرارة عالية وعالية جدا. احنا بالنسبة لنا الصيف يبلش عشان للمستمعين،
0: نعم،
1: اللي هو 7 و8 و9 عندنا بريحة، هذول أشهر الصيف الطبيعيات والتوب يعني، ما دون ذلك يعني بتشدوا ترخي بتشدوا ترخي، ما شال حمل كيف لازم يعني.
0: نعم، كيف تبدو أحوال الطرقات أيضا؟
1: الطرقات نبدأ من محافظة بيت لحم النشاش، أزمة بالاتجاهين بسبب إشارة المرور، رأس بجال كثافة سير متوسطة بكلا الاتجاهين، جناتة وعشر غلاب كلاهما سلكات بكلا الاتجاهين، العروب بكمر لا زالت مغلقات بالإضافة نبي يونس مغلقات، وراس الجورة كذلك مغلق، أما فرش الهواء كثافة سير متوسطة للمغادرين، كثافة سير عالية للقادمين، دورت الفحص حتى اللحظة سالكة بالاتجاهين، الكونتينر بهذه الأثناء سالك بالاتجاهين، العجرية أزمة بكلا الاتجاهين، زعيم أزمة باتجاه الشمال، حاجز حزمة أزمة بالاتجاهين، جبع تواجد لشرطة الاحتلال وفحص عشوائي للمركبات مع كثافة سير عالية للمغادرين باتجاه الجنوب، لسؤور مالله والبيرة مغلق، إنسينيا سالك، عطار البرج حاجز للمغادرين للقادمين سالك، عطار البلد سالكة، بوابات الوادي برود، بوابات الطيبة، بوابات سنجوة ورمسعية كلها سالكة بالاتجاهين، حواجز مدينة نابلس عوارتة والمربع وصرة خليات من جنود الاحتلال، دير شرف أزمة بجميع الاتجاهات، عين شبلي أزمة بالاتجاهين، تيسير أزمة بكلا الاتجاهين، حاجز عناب باتجاه طول كرم للقادمين سالك للمغادرين حاجز وتفتيش، بوابات جبارة باتجاه طول كرم سالكة بكلا الاتجاهين، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي أزمة بالاتجاهين، مدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك بكلا الاتجاهين، وأخيرا وليس آخرا مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال وسالكة بكلا الاتجاهين، هذا ما لدينا حتى اللحظة زميل عثمان، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: سلامة للجميع، ونتمنى لكم دائما ليلة رائعة هادئة. أبو محمد شكرا، شكرا كثير، الله يكون معك.
1: حياكم الله،
0: شكرا كثير. طبعا بنذكر أن أحوال الطرق تتغير بين الفينة والأخرى، من طرق مفتوحة يتم إغلاقها إلى طرق مغلقة يتم فتحها، انتبهوا كثير على الطرقات، في ارتفاع أيضا في وتيرة حوادث الطرق، السرعة الزائدة، تجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث الطرق المؤذية، انتبهوا كثير، وإن شاء الله دائما بتعودوا لبيوتكم سالمين غانمين إن شاء الله. أخونا أبو صالح ربايعة الله يسعد مساك أبو صالح بالورد والفل والياسمين، دائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. بنذكر نحن على موعد هذه الليلة مع أجواء غائمة جزئيا إلى صافية، الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق، راح تكون عندنا الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. غدا الأحد جو صافي وصيفي بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، حيث يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أخونا محمود صومان سلم لي على ابنك موسى، الله يسلمك يا رب أخي محمود وديم عليك الصحة والمحبة. محمود صومان يسعد هالمساء حبيبنا محمود، هاي سلام خاص على الهوى، فبنبعث كمان تحيات المحبة للصديق أبو حاتم الله يسعد مساك. بالورد والفل والياسمين، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل.

0: فكر رؤساء البلديات راح يطبقوا ما وعدونا في الحملات الانتخابية حسب توقعاتكم. تاكس العرقوب، أحلى مساء للأخ عثمان والمستمعين الكرام من مكتب تاكس العرقوب، خدمة مميزة، سيارات مكيفة، الله يسعد مساك ووضع لنا كمان الأرقام يسعد هالمساء. أخونا وصديقنا العزيز أبو ياسر يسعد مساك. إمليث شعيبات الله يمسيكم بالخير والمحبة إمليث، دايما سعيدين بكلماتك الجميلة والطيبة الأخت إمليث شعيبات. أخونا وصديقنا العزيز الغالي حسن محمود أبو الأيسم الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، بيقول هؤلاء فقط يصدرون معلومات ليس إلا 3500 شيكل بالعافية تستر أسرة من خمسة. صدقت أبو الأيسم. أحمد الأعرج شكرا كثير لرسالتكم الجميلة ويعطيكم دائما موفور الصحة والعافية. خلينا نطالع أبرز عناوين الأخبار كما ترصد لنا المواقع الإخبارية في جولاتها السريعة. رحيل المناضل الوطني الفلسطيني والعربي القومي موسى درويش بعد سنوات من العطاء، حيث يعني رحل في مدينة بيت لحم اليوم الأستاذ موسى درويش بهدوء اليوم كما ذكرت المصادر المحلية. هو مفكر فلسطيني ومربي عرف بانتمائه لفلسطين بشكل خاص والأمة العربية بشكل عام. اعتبر الراحل الأستاذ موسى درويش من الرجال الذين صنعوا الوعي الوطني بأفعالهم قبل كلماتهم في سنوات نكبة فلسطين الأولى، بعد أن بدأ حياته مدرسا في مدرسة مخيم الدهيشة للبنين التابعة لوكالة الغوث الدولية في خمسينات القرن الماضي قبل أن يتولى إدارتها لاحقا. عمل درويش على تعزيز الوعي والثقافة الوطنية الفلسطينية للأطفال في مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا، حيث يعني وفق بأمور كثيرة تتعلق بالوعي. كان مدرسا لعشق الوطن وحفظ نشيد موطني الذي كان يردده مع الطلبة صباحا، وكانه يزرع فلسطين في أرواح الطلبة الصغيرة. كان الراحل أبو خلدون من أوائل المنخرطين في الحركة الوطنية الفلسطينية قبل أن تشتد عودها بعد النكبة، وأيضا كان من القادة الفلسطينيين الذين آمنوا بالقومية العربية. ربما الجميع يتحدث عن مناقبه، مناقب الراحل موسى درويش الذي رحل اليوم، رحل مناضلا قوميا عربيا آمن بأن التربية فعل مقاومة وأن الكلمة موقف. رحل أبو خلدون وحلقت روحه الطاهرة في سماء بيت لحم والقدس، وزارت قريته الأصلية الولجة وقرية المالح القريبة التي عاش فيها سنوات أولى من طفولته، واللتان لطالما آمن بحقه في العودة إليهما رغم سنوات اللجوء الطويلة. تعزينا الحارة لعائلته ولرفاقه ولإخوته ولكل طلبته ولكل أبناء هذه المحافظة الغالية. اتحاد المعلمين صرف بدل مواصلات هذا الأسبوع أجور العمل الإضافي الخاص بالتوجيه خلال أيام. في غزة الحديث عن 4 شهداء ليرفع حصيلة الإبادة ل 72,736 شهيدا. قطار الحرمين السريع يرفع جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن ب 5300 رحلة خلال موسم حج 1447 هجري. الأمم المتحدة تقول نبش إسرائيل أحد القبور في جنين مروع ويجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين. وفد اللجنة الرئاسية للكنائس استمرار السياسات الحالية يهدد الوجه المسيحي الفلسطيني. مصر وقطر تؤكدان أهمية دعم مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران. الولايات المتحدة تنهي نقل المواد النووية من فنزويلا. ترامب يقول لا ضرورة لمواصلة مشروع الحرية في مضيق هرمز. مقرر أممي سابق إسرائيل تريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون. الولايات المتحدة تنقل اليورانيوم المخصب إلى أراضيها من مفاعل فنزويلا وكانت تنتظر أن تطبق ذلك أيضا مع إيران. اشتباكات في هرمز. تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة. إصابات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. وعبر وكالة معنا التي تطالعنا ربما بالعنوان عنوانها الرئيسي مرشح للرئاسة الفرنسية يقول إسرائيل الأخطر في العالم. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. على الخير على المحبة التقينا وعلى الخير والمحبة نفترق. دعينا الله أن يمن على شعبنا دائما بالأمن والأمان والازدهار. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكافة المغتربين اللي بتابعونا من جميع أرجاء المعمورة. دائما بكم نفخر ونكبر في هذا الوطن الغالي فلسطين. شكرا للزملاء في المتابعة يسعيكم ألف عافية على هذا الجهد الكبير. ليان التعامر يعطيكم العافية وهدات البال يا رب. آمين يا رب. محمد أبو زياد ربايعة شكرا كثير محمد. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. نتمنى بالفعل دائما الأمن والأمان والازدهار لوطننا الغالي فلسطين. ديروا بالكم على بعضكم. حاولوا دائما أن تأخذوا الأخبار من مصادرها الرسمية. لا تصدقوا كل ما تسمعوا، دائما يتأكدوا من الأخبار. ارفعوا رؤوسكم دوما وابتسموا فأنتم فلسطينيون. ما تخلوا حد يحبطكم. دائما خلوا معنوياتكم عالية، دائما خلوا معنوياتكم بقدسية هذه الأرض، الأرض المباركة، الأرض المقدسة. محمد أبو البراء دائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا. نتمنى لكم ليلة هادئة بمشيئة المولى ودافئة برفقة من تحبون. رسالتنا دائما لجميع الأصدقاء على الطرقات في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم. حمزة عبيات شكرا كثير. شكرا لكل من تابعنا على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين. من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني. كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها أنا تحت من الحق لو عقفها ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
6: وعد أعطيكم السلطة سيدي بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز، وعد نستعنى المية في وقرام تكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش عنا أدفع ضريبة يا سيدي العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف إنك كبير على القاعدة فيكم.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
3: راديو موال.
10: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك يتفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

يا صاحبي الله يهديك وعقلك تكبر، خليك عبنت الدين ما يهمك المصار. فقلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: فخلق الله الإنسان على صورته، عبارة من أجمل العبارات التي قيلت على الإطلاق، الإنسان على صورة الله كشبه الله. أرجو أن تبقوا معي أحبائي في درسنا الجديد عبر سفر التكوين.
3: طاب وقتكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من كنوز الحكمة. نبقى الآن مع هذه الترنيمة قبل أن ننتقل لدراستنا.

0: أترككم فورا مع الأخ سهيل موسى لنتابع التأملات في سفر التكوين.
1: يا لها من كلمات رائعة نستهل بها لقاءنا. أهلا بكم أحبة مشواري في لقاء جديد نستمتع فيه بكلمة الله. تناولنا المرة الماضية الحديث عن خلق العالم. قلنا أن الله أوجد العالم من العدم قبل بلايين السنين، ثم أصبحت الأرض خريبة وخالية بسبب كارثة ما حصلت لها لا نعرف عنها الكثير، ربما تتعلق بسقوط الشيطان. ثم بدأنا نتأمل في الأيام الستة التي فيها تمت إعادة تنظيم الأرض وإعدادها مسكونة للإنسان. لم يخلق الأرض من العدم في هذه الأيام الستة، بل أعاد خلقها أو رتبها ليستوطنها الإنسان. قلنا أنها أيام حرفية عادية مكونة من 24 ساعة، وليست حقبات دهرية طويلة كما يدعي البعض. مر بنا في أول يومين عمل النور فيما يتصل بالأرض وصنع الغلاف الجوي الذي يخزن رصيدا ضخما من المياه. وفي وقفتنا أمام اليوم الثالث قرأنا عن عمل جديد، عن تجميع المياه التي تحت السماء إلى مكان واحد وهو البحار، وعن ظهور الأرض المعدة لسكن الإنسان. أما اليوم الرابع فقد تزين بترتيب الشمس لتضيء النهار، ولا يوجد

0: من نحوه. إن الأربعة أيام هذه عبارة عن تأسيس وتثبيت لظروف الحياة إلى أن تأتي الحياة نفسها في اليومين الخامس والسادس، وهذا ما سنراه بعد قليل. وظروف الحياة كما قلنا هي النور والجو الملائم والطعام. نأتي الآن إلى اليوم الخامس، إلى المشهد الذي يموج بالحياة، حيث نرى الله يجد مسرته في وفرة الحياة وتنميتها. نقرأ لك يا أخي من الأصحاح الأول ابتداء من العدد العشرين وحتى نهاية الأصحاح.
1: وقال الله: لتفض المياه زحافات ذات نفس حية، وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلا: أثمري واكثري واملأ المياه في البحار، وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. وقال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها. وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما، ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما. وكان كذلك. ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا. وكان مساء وكان صباح يوما سادسا.
0: هناك نوع من التطور والارتقاء قد تم، ولكن هذا لا يعني أن كل شيء أتى من خلية واحدة صغيرة، بل أن الله خلق كل مخلوق ثم حدث تطور من كل واحد. يقول في العدد 21 أن المياه فاضت بالحيوانات كأجناسها، فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. كجنسه، والتي تترجم إلى حسب كل أنواعها أو شعبتها. مثلا الشعبة الواحدة لا تحتوي على حصان واحد، بل على كل عائلة أو سلالة الحصان. لقد خلق الله نوعا واحدا، وحدث تطور داخل النوع الواحد وليس من نوع إلى آخر كما يدعي التطوريون، كما وحدث انحطاط أو انحدار في نفس السلالة، والبعض منها قد انقرض. لقد خلق الله هذه الحيوانات الضرورية لخدمة الإنسان في اليوم الخامس، وباركها الله قائلا: أثمري واكثري واملأ المياه في البحار، وليكثر الطير على الأرض. حتى هذه المخلوقات غير العاقلة أرادها الله أن تستمتع بظروف الحياة بالإثمار والتكاثر اللذين يرافقان نشاط الحياة. وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. في اليوم السادس قال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كجنسها. وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض

0: كأجناسها والبهائم كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. لاحظ هنا أيضا كجنسه أو حسب تصنيفه البيولوجي، وسنرى بعد قليل كيف فصل الله بين النباتات والحيوانات من جهة والإنسان من جهة أخرى، فقد وضع كل اهتمامه في الإنسان جدنا الأول. لقد أعد الله كل ما يلزم لحياة الإنسان في الأيام الخمسة من الخليقة والقسم الأول من اليوم السادس، فقد وصلت المملكتان النباتية والحيوانية إلى ذروة التنظيم، والمنائر السماوية تؤدي وظائفها العادية لخدمة الجنس البشري، والبحار والأرض تزخر بسكانها، ومصادر الماء والبخار والندى تفيض بسخاء منظم، وذلك من أجل حياة جديدة تختلف عما كان من قبل. ثم يظهر الإنسان، هدف الله وأرقى الطبائع البشرية على الأرض. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. هل الله يتوج خليقته بالإنسان؟ لقد أعد المسرح والأرضية لتستقبل ذلك المخلوق الراقي. هنا نرى الإنسان يحتل مكانه متميزا عن النباتات والحيوانات، ولأول مرة يستشير الله نفسه ليعمل الإنسان. اسمح لي أن أذكرك مستمعي أن هذه المرة الثالثة التي نجد فيها كلمة برا العبرية لكلمة خلق أو عمل، وهي تعني الخلق من العدم، فقد استعملت في المرة الأولى لخلق السماوات والأرض، في البدء خلق الله السماوات والأرض، ثم في العدد 21 عندما خلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة. وهنا نرى الله يبدع الإنسان على صورته من دون أصل سابق له، وسنجد تفاصيل خلق الإنسان في الإصحاح الثاني من السفر. لاحظ أنه لم يعطنا أي تفاصيل عن خلق السماوات والأرض في البدء، ولكنه ركز على خلق الإنسان لأنه مهتم بالإنسان، وهو مهتم بك وبي شخصيا صديقي المستمع، كما أنه أراد أن يعرف الإنسان أصله، لأن ما كتب كتب لأجل الإنسان. فخلق الله الإنسان على صورته، عبارة من أجمل العبارات التي قيلت على الإطلاق. الإنسان على صورة الله كشبه الله، والإنسان يا صديقي يشبه الله كمثلث الأقانيم. ربما تقول لي هنا أني أقصد الناحية النفسية والفكرية والروحية للإنسان. هذا صحيح كما يخبرنا بولس: ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. ولكني أقصد هنا أن للإنسان شخصية متميزة وضميرا حيا وإرادة حرة، هذا ما يميزه عن باقي المخلوقات. يا له من تصريح مقدس ينفي كل البدع التي تقول بأن الإنسان من أصل حيواني، كما وتعني هذه العبارة أن الإنسان يمثل سلطان الله على الأرض حتى ولو أصبح عاجزا فيما بعد. تذكر بأن الإنسان هنا في حالة البراءة، يعرف أن يميز بين الخير والشر ويتجنب الشر. كذلك سلط الله الإنسان على كل الخليقة، أعطاه السيادة التامة، وضع كل شيء تحت حكمه ورئاسته من أجل مسرة الله. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. لا يوجد تفاصيل هنا عن خلق الرجل والمرأة، بل في الإصحاح الثاني، كما لا يوجد أي تفاصيل بخصوص خلق السماء والأرض، وإلا أضاف الله إصحاحا آخر. وهذا يعود بنا إلى كاتب العبرانيين في قوله: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. نعم، لقد خلق الله العالم من لا شيء. قد تقول لي اشرح. لا يمكنني أن أشرح الأمر، ولا التطور يستطيع ذلك. هذا هو الإعلان الإلهي العظيم. نقرأ في العدد 28: وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وهنا نرى الله يعطي الإنسان شيئا عجيبا، يقول له: أثمر واكثر واملأ الأرض. إن الله هو الذي أدخل موضوع الجنس إلى الحياة البشرية يا صديقي. جيلنا اليوم يعتقد أنه اكتشف أمرا مدهشا، أي الجنس. في الواقع هناك أربع طرق أوجدها الله ليوجد الإنسان على الأرض. أولا الخلق المباشر الذي أسفر عن آدم، ثم الخلق غير المباشر الذي أوجد لنا حواء. كذلك هناك التوالد الطبيعي المعروف لنا اليوم بالولادة. وأخيرا كان هناك الميلاد العذروي الذي فيه تجسد المسيح. المشكلة اليوم أننا أنزلنا من عملية التوالد إلى مستوى متدن لم يرده الله أبدا. لقد خلق الله الإنسان ليتكاثر، وهذه حقيقة عظمى وجليلة، ولكن الإنسان جعل منها أمرا قذرا ومشينا. ما عليك إلا أن تنظر إلى الكتب الرخيصة والمجلات الفاضحة والأفلام الخلاعية. والمشكلة أنهم يسمون هذا فنا، ولا يعملون هذا إلا من أجل المال والربح القبيح. لم يقصد الله أبدا أن يساء استخدام الجنس بهذه الصورة المهينة. نعم، لقد خلق الله الإنسان على صورته، مانحا إياه شخصية متميزة وضميرا صالحا وإرادة حرة يتخذ بها القرارات ويتحمل المسؤولية. إنه كشبه الله. ولاحظ أن الله هنا يتكلم مع الإنسان. إنها بداية اللغة والتواصل بين الخالق والمخلوق، بل بداية اللغة والكلام أصلا. إنها هبة من الله لأبوينا منذ الخلق. لم يكن من امتياز الإنسان فقط أن يتكاثر ويملأ الأرض، بل وأن يخضعها له. وهذا تمييز جوهري للإنسان، إذ أعطيت له السيادة والسلطان ليخضع الأرض. وأنا أعتقد أن هذا هو أساس الاكتشاف العلمي في يومنا هذا. يقول سليمان الحكيم في سفر الأمثال: مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. إن الله يخبئ اللآلئ في أعماق البحار ليفتش عنها الإنسان، ويضع الكنوز في باطن الأرض لينقب الإنسان ويجدها. الله لا يمنع العلم، ولا يمنعنا أن نذهب إلى المختبر ونجري البحوث، ولكن المشكلة في الإنسان الذي خرج بالقنبلة الذرية لتدمير أخيه الإنسان والعالم الذي يعيش فيه. وأخضعوها، قوة منحها الله للإنسان. لم يكن آدم مجرد بستاني يقلم الأشجار ويجز العشب. لقد خلقه الله ليتسلط على الأرض ويخضعها له. لكن الإنسان هو الذي استهان بهذا الامتياز وسقط في الخطية، كما سنرى فيما بعد. مرة أخرى أقول أنه منذ الخلق إلى الطوفان كان محظورا على الإنسان أن يأكل من الحيوانات، بل كان البقل والثمر هو طعامه، كما أعطى الله للخليقة التي كانت تحت سلطانه أن تحيا على العشب. كما وأذكرك مستمعي أن هذه الأحداث تمت قبل سقوط الإنسان في خطية العصيان. كان الوضع رائعا والله مسرورا بخليقته ورأسها، لذلك قال إن كل ما عمله حسن.
1: هذا يأتي بنا إلى نهاية الأصحاح الأول من سفر التكوين، وإني أرى من المفيد أن أعمل تلخيصا سريعا لهذا الأصحاح. يذكر اسم الله في الأصحاح 32 مرة، والكتاب لا يحاول إثبات وجود الله بل يعلن ذلك إعلانا. إنه الإنسان الذي خرج بفكرة إنكار وجود الله، كما يقول المرنم: قال الجاهل في قلبه ليس إله.
0: لقد كتب الكتاب المقدس ليعلن لنا الأمور الروحية، وهذا نقبله بالإيمان. وهنا نجد الحقيقة العظمى أن الله هو الخالق، هو الذي خلق السماء والأرض من العدم، وهو الذي خلق الكائنات الحية من لا شيء بما في ذلك الإنسان.
1: في هذا الأصحاح الأول نرى وحدانية الله وقدرته وشخصيته، نرى نفيا لتعدد الآلهة، إله واحد هو الذي خلق، كما ونرى نفيا لعدم فناء المادة. في البدء أول ما نقرأه في الكتاب وتدل على وجود بداية للمادة، كما وينكر هذا الأصحاح الوجودية، أي أن الله والطبيعة شيء واحد، الله هو قبل كل شيء ومنفصل عن الباقي. وأخيرا نرى نفيا للقضاء والقدر، فالله يتصرف بحرية إرادته المطلقة. وأخيرا اسمح لي أن أعدد لك صديقي المستمع المميزات الأساسية لهذا الأصحاح الأول. هناك ترتيب ونظام، هناك تقدم وارتقاء، هناك حث وتشجيع، وهناك كمال بلا حدود. أبدأ التأمل اليوم في الأصحاح الثاني من سفر التكوين، وفي هذا الأصحاح نتعلم مبدأ هاما عن الوحي أو الإعلان الإلهي. إنه مبدأ التكرار أو الخلاصة، أي أن الوحي يذكر عدة حقائق ثم يعاود شرحها بتفصيل أكثر في مواضع أخرى من الكتاب. هذا ما سنراه في الفصل الثاني، إذ قد رأينا خلق الإنسان في الأصحاح الأول بشكل مختصر، والآن سندخل في تفاصيل هذه العملية، وكأننا سنضع اليوم السادس للخليقة تحت الميكروسكوب لنفصل محتوياته. هذا المبدأ نراه بأكثر وضوح في سفر التثنية، الذي هو عبارة عن تفسير للناموس أو الشريعة، وليس مجرد تكرار لا قيمة له في الكتاب المقدس. كذلك لا يوجد لدينا إنجيل واحد بل أربعة، وهكذا دواليك. يبدأ الأصحاح بالحديث عن اليوم السابع أو يوم الراحة.
0: نقرأ: فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. ولكن هل هذا يعني أن الله تعب فاحتاج إلى الراحة؟ هل قال في نفسه: لقد مر علي أسبوع حافل ولا بد لي أن أرتاح قليلا؟ كلا يا صديقي، عندما انتهى الله من عمل الخليقة في ستة أيام رأى أن كل شيء حسن ولم يبق شيء آخر يعمله. أما بالنسبة لي فأنا لا أترك المكتب وقد انتهى كل شيء، دائما يوجد أمامي أعمال لأعملها، لا يمكنني أن أقول قد انتهيت من جميع أعمالي. عمل الله الخليقة في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، بمعنى أنه أتم العمل ولم يبق شيء للعمل. وفي هذا درس روحي عميق، فكاتب العبرانيين يذكر لنا أن المؤمن يدخل في راحة بواسطة عمل المسيح على الصليب. لقد مات المسيح قبل 2000 عام من أجلك ومن أجلي، وقدم لنا الفداء حتى نرتاح. وهكذا يقول بولس: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، لا أحتاج حتى إلى تحريك خنصري لأخلص، يسوع دفع كل الثمن وأتم الفداء. صديقي المستمع، لقد خلق الله الإنسان لينظر إلى أعلى، ليس فقط من حيث الوضع الخلقي، بل وفي اتكال تام على الله كمصدر للخير والصلاح. ولكنه مع الأسف سعى إلى الاستقلال عن الله عن طريق الخطية، خسر الله وانحرف عن المسار الصحيح، ولكن ابن الله أخلى نفسه وتنازل ومات على صليب العار وصار خلاصا لجميع الذين يؤمنون به. فهل تؤمن به؟
1: أتوقف عند هذا الحد صديقي المستمع لأن الوقت أدركنا. سأكون بانتظارك في المرة القادمة لنواصل تأملاتنا في الأصحاح الثاني من سفر التكوين. إلى أن يحين موعدنا هذا، أصلي أن تدوم في سلام الله ورعايته.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.